0: حازم شايف رجعنا من الاغنيه العربيه الجميله دي. عند اتصال. الو مرحبا. الو دبايوة. الو
1: الو
0: مرحبا. كم يعيل كان من قبل؟
1: براهي انا يعيل قبل اذا
0: راي براخي سلام تبل تفضل.
1: ما راي بجمر ثاني بخبر واحد بفحنا بطارنا بشدون
0: هالراي
1: لابو مغجوان من مغبر سبعة انت بيتي كومون لطي كومون ملا سبرا بيتي
0: هالراي
1: لابو مغجوان ساحلي توفيق عمزقي هاينا مريم يوحنس
0: هالراي
1: او سمعون منجس مبراتو
0: هالراي
1: دانا اسمرين
0: حاضر هالراي
1: كومون عزيز الله كلهم بسلام مرجع كبر بعالم فاب صحن الله
0: هالراي
1: حراي
0: شكرا يغني لنا حراي.
1: مرحبا
0: حراي براخي مع السلامة. أعزائي المشاهدين أغنيتنا جاي أغنية بالنار للفنان الشاب عثمان عمر. كرات عزفتي در فنات متزلة بقوانقا نارا لدمت أوينا عثمان عمر إذا در فيما بل عسران تشعاتي عمت نبع الناس النت يابسين وروما دريفوا مرة عمت در فيها يوهانا نبلوكا بمخنيات بع الناس النت نعنا بلنا بدر فيها

0: عزام شاهدين رجعنا لكم الأغنية الجميلة دي. عند اتصال. ألو مرحبا. ألو دبايوة. هلو هلو
1: كميم علام.
0: مرحبا كميم علام. كامن كبير
1: ما أكله داويد كاب جندا
0: ما أكله. أهلا كميم علام. كام أكله؟
1: الحمد لله وخمي الله
0: طبعا الحمد لله. سلامت بل تفضل.
1: الرأي نكو عنا معلنا سنتها بك عنا
0: الرأي
1: الرأي سلام كبلم دليل الله نقول لهم لا أمن برد
0: هالراي
1: نقول لهم ماي ناقفة تساتفتيك على زور
0: هالراي
1: كمون عسران حدن زور ناي ناقفة كادر
0: هالراي
1: كمون يردانوس كيداني
0: هالراي
1: مغنيات حد عمت شمون تعمتو يوسف ماكله
0: هالراي
1: نامي ماكله
0: حاضر حراي
1: يوليا ماكلة
0: حراي
1: ميرون ماكلة
0: حراي
1: ديبورا ماكلة
0: حراي
1: كله حزب جندع
0: حاضر حراي
1: أمون أملسة داويت مسدكة
0: حراي
1: أزانوس داويت مسدكة
0: حراي
1: نازريت داويت مسدكة
0: حاضر
1: لملم داويت مسدكة
0: هراي
1: أمون أدينا أبابا مسدنا مسدكة
0: هراي
1: أمون نقسم باي
0: حاضر
1: أقول له هزبي إرتران سراويتن سلام روحو سوداء أمس حد يجبر لنا
0: هراي هراي السلام. عزام شاهد أغنيتنا جاي أغنية بساو للفنان الشاب الفنان الكبير محمد نور. السنة دي الأغنية دي غناها في السنة 34 لعيد الاستغلال في شمال البحر الأحمر. كرات عزبتي درفنات من الزلال لدمت أوينا بساهوية لدمت أوينا محمد نور جاء درفي من بل ثلاثان أربعة عامات بعنا تنت أبسمنا وقيح بحري يدري فوا يوهانا كبلوفتو مخنيات بعنا تنت نعنا نبدر فيه.

عدم سعدين بالاغنيه دي يكون برنامجي خلص لليوم. برنامجكم برنامج الو دبايوة. ختمنا الليله اغنيتنا برنامجنا باغنيه بالساهو، اغنيه جميله جدا للفنان الشاب. زي ما عارفين انتم دائما انا بحب اشكر طاقم الاستوديو في نهايه حلقتنا. كبرت عزبتي كم تيات فلطو كل جزء مزقانا ناتي اي تعرفينيو بمول ام مسارحتي ابدي مسايز وعلو مزقانا بلبي مزقنوم يوم زفتو مجمرتا جاسر عبد الرحمن ايدي ترنا جسوري حبيبي ناب استوديو كسجيري مل اكي سلطان وسلطان سنع الطريقي كاميرا ما سولم كان دمتي اللي انت سفاي يوناتان اللاي تكنيك ماقدا ساسي نوس وقعد حمد اخي في بن محاري اسروم اماني ايل ميك اب بتعمي بلبي كمزقنا كم زيادينني لا انا كنت بغنا اميره محمد ابراهيم بلبي كمزقنا دلي او هادي مدبنا صلاح الدين حسين او هاتي استوديو كاسيتي برهاني كل جزء ابن سانا وعيلهم زواه دونا كاسيتي برهاني.

0: أنا لبي كأمن يا زرب أقدر كل المأمن سولكو تود ما يزول عن إشته إشته ود ما ينتهز ولا ود بيك أشافت واي أتغش قال وليدا أتغش قال وليدا
1: أبوي عقبق الشهابتة والنام نيبها لخيلة يوم فقر الزملاء بها لعبرة السمنة أبي من الأعلام كبتح عبد المتواتي ركوبه بمهلهم أكن نحن بالكاه أكاله مرم مزايكة كبرهم تبهج زوم هابي وطأها قرز نبرو أبو كابها قر نابها قر كابها قر نابها قر نتزاورو بهالن من النتنهز بإرتراح أمعك أبي ركبو نتسباق مرعان كالي استفرى ليوقات أميتات تدليخة إزم أبو كلوي زلوام كمتي ناي قدم ناي ابوتات ملعتكم عتيقوم باهلوم سسينو كرئيوه واترو دويلوم زرعي سابون حاقوسو كتنبل يعدمو ميو
0: سودان مساعتنا خاتم مرعا زقابرو كمتا عقمنا شعو وانتا خم ايدا انقبرنا خم ايدا كستاين غوون و نعم مزي عندي عزا بهارا باهل ناي ابوتاتنا تما بازنا برناننا توم زي فلتو قلي بختما زمصو وي بقلي زي زناسوس انا تنقرو تلي حوس بالناس نزيدو من فصام كاين سنين يالنا جميرنا يو نابنت ازي تاتري ازل خاص دينو ود دينو او صرحو جميره اب اب السودان السودان مالتي
1: ازوم ابو كم مغلطين بحالهم زلو مخبروتن تقدسنتن قرمينا وح عمتات يوم بحالي ابهول دوم كسر صوصص رونيرم سلاز خنيه بني بعدي بحال متان كيبكلو كابزي كاب عدوم كاسيتات اكيبوم اب سدت كوينوم بيتوم بيت بحالهم كيرمو خمس نوري زغلات
2: انداز خنه بيت موسيقى انداز خنه بيت صحفت كيتنا ناي تغرنيا زلو موسيقى تات كاسيتات ناي تغرنيا زلو مصحفت كلو قال غازيو هذا انت شو مملو كم ينحسنا
0: خير هذا
2: طاير خبرنا يفلتنا نتعدي
0: امريكا
2: قالوا خايت افون قال ملن يلو هذا والجامو ومدا ترى ينحسنا ابو سيت انجليزن تخاليني انا نركبر قال حبش خما نركب اي مثلا انا
0: مثلا
2: مو قمو غيرو انت شو قرب تنتقس يكبل له وسيدو اقتنا اقعد حزلنا خيدو نحنا كاين نطفي له مالتي
3: ميدا اوردي نفسسي تراسني
1: اتذكرم ابو وصاي زعوي دوقوم كلهم قنقو اديوم بزغبا يفلطو مخانميو ازرما ابو بحالومن قنقومن زلوم تقدسنت يزغلط
2: ابزا غزاخ اتقولكم تغرنيا ابدغم ساخركا ابيت تمرت مس ممهارتكم السو يرد عني ابزا غزا ابزا غزا تغرنيا ابزا غزا طرايكم ترخبو ابقال غزا تغرنيا يتر ابقال بوتا تغرنيا يترخبو يوم يلنا حقو يا تغزيتي كما انيرا وهنا تقال حبش اقول تصل زين برو تبوتا صنعا خبرنا نحن خان غرغا اي غرفنا يوم تغرنيا صنعا لو مسلمي اي ثينك اي بلاش هونوش
4: واو
0: لقاو شو ويل مركم سرعه لقاو شو هو لقا شو ويلو دران ودار عقلتن دو او تولدو او يتولدو ግን አብዝ ተወልደው ዝሆኑ ለጋውሽቦ እንበልካሮ
2: ኖ አባስ ማለት ሳብነት
0: ምናዘይ ነገር ይዝብለካ
2: እሱ ተመስገን አብካል አዲስ እጂ እሱ ዩጌሽነሩ አይነበረን ሰብ መስለን ነው ሙዝብል ክስታይነት ነገር እና ቁርብ ስለ ጸንሐቶን ስለ ዘላቶን እሱ ሃይሉ አት ይወምነቶም ተይስነቶም መርዓውት ማለት ነው
1: أبي عقبي أبهلاو مسارحيتات زلوهم كلتون زدن نقيو حالا خابتوم نزو مسارحيتات كباسماتهم جميركا كسابة تهران مؤوم بزق باحيزوم زلوه عبوتاتنا يوم
0: كبورتات بعلي سرح قالوا أي دماني كبورتات أي سريحي مرعاق وصار كله مجمريا نعايهم زلاليو انت قحادة اليوم تهينا عايدة اليوم
4: نقول لهم دليم
0: اوه يبلونا ياو حمشت شديش تخورو تغزالو سيف قلت تزغون چمارا قلت تزغون شديش تشوعات تزغون زي تريز الغازي دينو الله بغزاي
1: እዞም ኣቦ ኣብ ወፃእ ሃገር ዝነብር ኩሉ በዓል ውራይ እዩ ዝዕድሞም። ምክንያቱ ባህልን ወግዕን ምስኦም ጥራይ እዩ ዝርከብ። ብወንን ብዘይገለ ተረፍን ስለ ዝገብርዎ ተባሃጊ ኣቦ ኮይኖም ይርከቦም።
0: ንኣብነት ደሪቦም ክልተ ቆልዓ እንተተቆፂሮም ይወዓዓሉቶም ይራዳድኡቶም ክልተ ሰብ መርዓ እቶም ሓደ ቀዲሙ ኣትልስቲ ኣብ ክንዲ ምሸት ጋዕፅል ምዝፀንሕ መኒኦም ቀልጢፉ ይኣቱ ንእትዎ ነቲ እቲና ከዓ ናብ ታሓደ ከዓ ክነእትዎም ከዓ ንኸይድ ለጋውስቦ ንብል ንኸይድ ካብኡ ዝማእማኣና ነምስ ማለት እዩ።
2: ዋላ ካልእ ጉዳያት ንድሕር ዘየሎ ኣብ ገዛና ኢና ጓይላ ንገብር ብዙሕ ሰብ ስለ ዘሎ ኣብኡ ተኸበረ ኣሎ ኩሉ መሳርሒ ስለ ዘሎ ኣብኡ ናትና ጓይላ ገርና ኢና ሽኮርታት ክብልና ሓደር እቲ ጨፈራ እንትገለመለ እንትገለመለን ንሕና እኳ ክምጢኖ ኣይንብሎን ኢና ክንድናቱ ግን ንኩሉ ኣትና ኢንተርቴይን ዝገብረና ነይሩ ኩምታት እንዳገብረ
0: ዘይበፃሕናዮ የለን ከምቲ ብሎ ገሊኦም ይምሰለሎም ግን እምበር ኤርቲኬት ቆሪፆም ዋላ ይሕረር ተመፃኻም ፅቡቕ ተዘይመፃኻ ከዓ ደሃን ምክንያቱ ተዘይጥዒሙ ወይ ከዓ ብገለተ ተቐዲምካ ኢሎም ኤርቲኬት ቆሪፆም ዝሰደዱለዩ ሰባት ኣለ ዋላ ይሕረር
2: ኢሎም
0: ወስኻ ንዋትካ ንብልዎ ንስኻ ንዋትካ ማለት ኣቑሑ ኣነ ጂ 45 ሴፍ ኣለኒ ከበሮ 56 ኣለኒ ሽዑ ባዕለየ ዝሰርሖ ሴፍ ኣሎ ኩሉ ኣሎ ኩሉ እምብልታ ኣሎ እምብልታ ባዕለይ ዝቆርፅ

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، أحييكم مرة أخرى في نشرة الخامسة والنصف، فأستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز ما جاء فيها. البلاد تحتفل رسميا بعيد العمال للمرة 35. جمعية المعلمين بفرع إقليم القاش بركة تعقد مؤتمرها. نجح جهود الحفاظ على الأشجار المستوطنة بمديرية حقات. في الأنباء العالمية، روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي. ترامب ينتقد مستشار ألمانيا ويطالبه بالكف عن التدخل في أزمة إيران. ووانغ يي يدعو روبيو إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أحيت البلاد اليوم العالمي للعمال الأول من مايو للمرة 35 تحت الشعار تنظيم العمال قوة دافعة للتنمية. وجرى الاحتفال الرسمي في العاصمة أسمرة بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقيادات المؤسسات، حيث أكد نائب سكرتير الكونفدرالية الوطنية للعمال السيد كبر أبكي دانيه في كلمته أن هذه المناسبة تمثل محطة لاستذكار قيمة العمل وتضحيات العمال، كما تجسد نضالهم المستمر من أجل العدالة والمساواة وتحسين ظروف العمل على مستوى العالم. وأشار إلى الدور الذي يطلع به الاتحاد في تنظيم العمال وتعزيز مشاركاتهم، إلى جانب تمكين المرأة واستقطاب الشباب، فضلا عن توسيع برامج التدريب المهني والتقني. كما أوضح أن هناك جهودا جارية لإنشاء مراكز تدريب في مختلف الأقاليم بهدف تطوير القدرات الإنتاجية. من جهته، أكد ممثل اتحاد أصحاب العمل السيد برهان قبرهيوت أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتقدير إسهامات العمال وتقييم التحديات القائمة، مشددا على أن تحقيق التنمية يتطلب تضافر الجهود وتعزيز الكفاءة المهنية. بدوره، أوضح المدير العام لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد والديوسوس إليسا أن الاحتفال هذا العام يأتي في ظل جهود متواصلة لتعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال وكراماتهم، بما يسهم في رفع الإنتاجية ودعم مسيرة التنمية. تخللت الفعالية عروضا ثقافية وفنية متنوعة عكست أهمية المناسبة. وفي سياق متصل، نفذ أفراد الدفعة الأولى من الخدمة الوطنية حملة نظافة في الشوارع الرئيسية للعاصمة أسمرة إحياء لذات المناسبة. عقدت جمعية المعلمين بفرع إقليم القاش بركة مؤتمرها الثامن في مدينة أقوردات في 25 من أبريل، تم خلاله انتخاب هيئة تنفيذية جديدة لقيادة أعمال الجمعية خلال المرحلة المقبلة. وفي كلمته، أوضح رئيس الفرع الأستاذ تسفال الدتس فاماريام أن الجمعية تعمل بشكل دوري على تنفيذ برامج تهدف إلى تطوير القدرات المهنية للمعلمين وتعزيز تماسكهم الاجتماعي، داعيا جميع الأعضاء إلى مضاعفة جهودهم في دعم أنشطة الجمعية والارتقاء بأدائها. من جانبه، أكد مسؤول الجمعية في مديرية أقوردات الأستاذ عثمان عبدو أهمية توسيع برامج التدريب الموجهة للمعلمين نظرا لدورها الكبير في تحسين العملية التعليمية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام الأعضاء بواجباتهم تجاه الجمعية. وفي ختام المؤتمر، دعا مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ صهيب برهاني الهيئة التنفيذية الجديدة إلى الاطلاع بدور فعال في تنشيط عمل الجمعية وتعزيز إسهاماتها في تطوير القطاع التعليمي. أسفرت الجهود المبذولة للحفاظ على الأشجار المستوطنة في مديرية حقات بإقليم عنسبة عن نتائج إيجابية لافتة بفضل التنسيق المشترك بين الشعب والإدارات الأهلية وأعضاء فرق حماية الغابات والحياة البرية. وأوضح مسؤول الغابات والحياة البرية سيد برهان نوغوس أن بعض المناطق مثل شبق وعد آري وأونجلي وحاشيشاي كانت تعاني خلال السنوات الماضية من تدهور ملحوظ في الغطاء النباتي، إلا أن حملات التوعية والتثقيف أسهمت في رفع مستوى الوعي لدى السكان، ما انعكس بشكل واضح على تحسن أوضاع هذه المناطق. وأشار إلى أن جهود الحفاظ على الأشجار المستوطنة ساهمت أيضا في عودة وانتعاش الحياة البرية، داعيا إلى تعزيز المبادرات المجتمعية خاصة في المؤسسات والمواقع الدينية لدعم عمليات التشجير والحماية البيئية. كما تم تسجيل عدد من المناطق من بينها زعد أنباء وإدامر وأشرع وعد عمر وفانا كان مازجة ناجحة في مجال الحفاظ على الغطاء النباتي، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات قانونية رادعة للحد من أي ممارسات تضر بالبيئة.
من جهتهم أكد المواطنون أن العمل المشترك في حماية الأشجار والحياة البرية بدأ يعيد التوازن البيئي إلى مناطقهم، مشددين على استمرارهم في دعم هذه الجهود. أقيم في مديرية النقفة من 23 وحتى 27 من أبريل أسبوع طلاب المرحلة المتوسطة الرياضي والثقافي. تضمن الأسبوع مسابقات رياضية وثقافية وجولات في المواقع التاريخية ومعارض للابتكارات والحرف اليدوية ومعلومات عامة وتاريخ القطاع الأيمن لجبهة نقفة وأعمال وإدارة دفاعات نقفة وفشل حملات العدو العسكرية والحياة المعيشية للمناضلين. وشكر مسؤول علم التدريس الأستاذ عمر محمد المؤسسات والأفراد الذين عملوا بجد من أجل نجاح البرنامج الذي له دور كبير في البناء الجسدي والعقلي للطلاب. ودعا مدير مدرسة نقف المتوسطة الأستاذ صالح إبراهيم المعلمين على إدراك رغبات ومواهب طلابهم والتركيز على بناء مواطنين فخورين بتاريخهم وثقافاتهم. وشاد مسؤول مدارس نقف بالإنابة الأستاذ جمع بخيت بجهود المعلمين في الأسبوع الطلابي الهام. وتم في الختام توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات. في غضون ذلك أقيم أسبوع ثقافي وتعليمي للشباب من كافة إدارة الضواحي بمديرية مصوع من 26 وحتى 29 من أبريل. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية مصوع في مراسم الاختتام الذي أقيم في ضاحية حرقيقو السيد داويد تخلوم أن أنشطة الأسبوع تضمنت زيارات إلى مواقع تنموية والمواقع التاريخية وندوات وبرامج لتبادل الخبرات ومسابقات ثقافية وتعليمية. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد فرع إقليم شمال البحر الأحمر أن البرامج شكلت أساساً للثقافة والقيم وموجه لوعي الشباب ويخلق الأرضية لتعزيز القدرات القيادية. تحقق البرامج التنافسية التي تنظم في شكل مسابقات بالإقليم الأوسط نتائج إيجابية ملموسة في رفع مستوى تحصيل الطلاب وتنمية قدراتهم الأكاديمية. جاء ذلك خلال مسابقة معرفية أقيمت على مستوى الإقليم في 25 من أبريل بمشاركة طلاب متفوقين من 7 مديريات، حيث هدفت إلى تعزيز روح التنافس وتنمية المهارات العلمية. تضمنت المسابقة التي نظمت باللغتين التجرينية والإنجليزية مشاركة طلاب مرحلتي الابتدائية والإعدادي، وتركزت على 5 مجالات دراسية مختلفة. شهدت الفعالية التي حضرها مسؤولون من وزارة التعليم وأولياء أمور أجواء تنافسية عالية، حيث تم في ختامها توزيع جوائز على الفائزين في مختلف المجالات. وفي سياق متصل أقيمت مسابقة رسم فوري بمشاركة 21 طالبا من المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية عكست مستوى

المهارات الفنية لدى المشاركين وأسهمت في تحفيز قدراتهم الإبداعية وفق ما أفاد به المنظمون. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أكدت روسيا أن قواتها ستبقى في مالي رافضة دعوة من المتمردين الطوارق لسحبها بعدما شن الانفصاليون ومتطرفون أكبر هجمات منذ 15 عاما ضد حكم المجلس العسكري. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي تعد بلاده داعما رئيسيا للحكومة المالية إن وجود روسيا في مالي مرتبط بالضرورة التي أعلنتها السلطات. وكانت وحدة فيلق إفريقيا شبه العسكرية التابعة لموسكو قد انسحبت نهاية الأسبوع الماضي من بلدة رئيسية في شمال البلاد في أعقاب هجمات للمتمردين الطوارق استهدفت أيضا العاصمة باماكو وأسفرت عن مقتل وزير الدفاع. وقد قطع المجلس العسكري الحاكم في مالي على غرار نظيريه في النيجر وبوركينا فاسو العلاقات مع القوة الاستعمارية السابقة فرنسا متجها نحو تعزيز التقارب السياسي والعسكري مع موسكو. واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجماته على المستشار الألماني فريدريش ميرتس قائلا إن أداؤه سيء للغاية في بلاده وإن عليه قضاء وقتا أقل في التدخل في جهود واشنطن لتصدي التهديد النووي الإيراني. ودخل ترامب في سجال مع ميرتس بشأن الحرب على إيران خلال الأيام القليلة الماضية. وقال الرئيس الأمريكي إن ميرتس لا يعرف عما يتحدث بعدما قال المستشار الألماني إن الإيرانيين يهينون الولايات المتحدة في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ شهرين. وفيما بدا ردا على التهديد الأمريكي، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إن بلاده مستعدة لاحتمال خفض الوجود العسكري الأمريكي على أراضيها. وكان قد كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أن الولايات المتحدة تقوم بدراسة ومراجعة إمكانية خفض عدد القوات في ألمانيا، مشيرا إلى أن قرارا سيتخذ في هذا الشأن خلال الفترة القصيرة المقبلة. دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو وفق ما أفادت بكين. وأورد بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أبلغ روبيو أيضا خلال المكالمة التي جاءت قبل أسبوعين من زيارة مرتقبة للرئيس دونالد ترامب إلى الصين أن قضية تايوان تعد أكبر عامل خطر في العلاقات بين البلدين. وأكد وانغ لروبيو أنه يتعين على الجانبين الحفاظ على الاستقرار الذي تحقق بصعوبة والتحضير للقاءات رفيعة المستوى وتوسيع مجالات التعاون وإبقاء نقاط الخلاف تحت السيطرة. وحض وزير الخارجية الصيني على العمل لإقامة علاقات استراتيجية وبناءة ومستقرة تقوم على الاحترام والمتبادل والتعايش السلمي والتعاون المثمر للجميع. في النبأ الأخير، حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من تداعيات متسارعة للأزمة في الشرق الأوسط، مؤكدا أنها تدخل شهرها الثالث وسط وقف إطلاق نار وصفه بالهش في وقت تتفاقم فيه التأثيرات الاقتصادية والإنسانية بشكل دراماتيكي، لا سيما مع تزايد القلق بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز وما يترتب على ذلك من تعطيل لتدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وأوضح غوتيريش خلال مؤتمر صحفي أن القيود المفروضة على الملاحة تعيق نقل النفط والغاز والأسمدة وسلع أساسية أخرى، ما يؤدي إلى اضطرابات في التصنيع وسوق الغذاء ويضع الاقتصاد العالمي تحت ضغط متزايد، محذرا من أن البشرية تدفع الثمن الأكبر لكل صراع رغم تحقيق بعض الأطراف أرباحا كبيرة مع آثار سلبية مرشحة للاستمرار لسنوات أكثر. سيداتي سادتي، إليكم تذكير بالعناوين قبل ختام النشرة. البلاد تحتفل رسميا بعيد العمال للمرة 35. جمعية المعلمين بفرع إقليم القاشبركة تعقد مؤتمرها. نجاح جهود الحفاظ على الأشجار المستوطنة بمديرية حاجات. روسيا ترفض مطالبة المتمردين بانسحابها من مالي.

ينتقد مستشار ألمانيا ويطالبه بالكف عن التدخل في أزمة إيران. ووانغ يدعو روبيو إلى الحفاظ على استقرار العلاقات الثنائية. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإيثرية. شكرا لكم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: لملام
1: أبعد عن أخي
0: أبعد فرسيان إنك أخرجز أو تأقوان برتا من تلقوات لو تقلت يرك تحبسكي نعندونك أقوى عساقية قتل قوات لو تحبسكي أسينكي تحذري أب أسر إغرسن أسر إغرور دخني يغلق هاو قد أوت خيالي أسكي حاجة خيمس
2: ماما يوم أبزي عادي تولي بسمع بذي لا أكونكي سالي نغالي أبوك وليك تنفتهم بتأسكري أمي هي تحبو يسكري خي تحبو زاوت إخيا لو هاتي خريستيان كتمس دن خيب كيلو هني أيتي بخص سالي نغالي بجاخي بجاخي لكي ربال اللون بلي أسالي نغالي
3: كبلا إيه كبلا إيه حيتي خمانا قاد عمو قطارة إزابان مسكبت حاطر صدر عيد جانر صارب عيد
2: ماما تزنى تسالخ سدي انا نخبط
3: احبيه متي زين تسالخ بكدي
2: ابي عندي
3: تسمى غالي ابزي يا زلا
2: هو انت بالي مو ابي انا ابزي انا افنا فنجا
3: بدي اغسل ما غالي اقعد من قرب وقت عم حس سكي عم تصير
2: حرك نقري
3: نقري عم تصير
2: حراي كيدا
3: اي ابي انا ابي انا جزا انا رايت ابي حيشك خبرات
2: ويقول لانس سالينا دوبيا بات متى عقدي في نوزبين كلام كبير يا رنجان لا جنجي متى عم
3: انت قولي سيارة كيف زورناكي تفيكي
2: اوه انا بحزدين لي معارب واحد
4: ماما
3: كيف رسولي نعم جوردي كيف رسولي حفتها ابزحها ما سينا لنا كيكا يقرب اللي بلا

0: ماشي كمل كمل بحب
1: اكبر حاجه تعملي
2: لندن كده جدي هيك
3: لندن دهني بتشك دهني قلت سموني النيرة قلت في متي تمير كبت حكيلو مساي متي ذي أهار أني مبارك وقفوني
1: حج
3: غيرو أنا تمال غيرو
2: زخونة شعب أحرية مصرينا
3: وا قال عينه تقول عندها تمام صار نبره ما هذا لا
2: هو ما هذا مسكينه كبد غير ما كجا في مصباي كل وقت هنا تاتنا يد حويس لتفضى يا حريره
3: ما ديت فلتني خلو تزار
2: بيتي ما حجي دم حبيبي نحن لا لا على لنا بالعيال خالي حجي نرد او وين فلتو على لنا يا اسا رياك بيها انا بحكي لك منك في الهويه كالعاده لازم حجي كمان انت وانا يدوي في هذا زار وانا من لايك بك حتى لا بيلكس بصعبه مستير روز من بالك ركبي قبل الدري ما انا يا تو بيت يا سنس ماسي بجو بتفضل صلاه الدنيا ركبكم مستير دي كما يو داي ميرو ما بحكي لك ابزي اقعد من هذا مستير روز ايدل
3: براتينا نسخه وانت بالكي حق خيخي تفلت او نقر يا بالكم وزخ اللوز قولوا دولا بنتي دروسي انا غمزي اسهم تحاسبوني وي كل سبز بلا من سوا يكونكم انا هم يكونكم انا جاكا لا يكون انا عماتي تاي

0: أنا استبدلك واستعمسك وقالي أدي مش موتت أبوي كحين مش لازم من حواتي كألي لي مش رحاتي تزنا بركو سرح بتمرتي زاتك وكمين بلا سرح تبو سرحي نيرو أبو ممتي تروس تلالي ونعم دين تلاليني أنا سرح لنمو أبتلاتي سرح مناجر كتكوني كما خاين السبب ده اللي سلازر لقو زيارة جنزك خفلك يقيل بوابتيني أبتلاتكم سرح اختباركم كأسرح جميلة مناجر كومي لنها لنا تفاتينا انصار كاتي انسى مسقعت أماكن حوكي تقبلون أنا نسيت تنسخ أمبر يا ربوني لي سجن بدعني أيو كم حانتي أبارتي سرح قوال وليدو ويتمر عقبال أيد اللي نيلوني أبار بعلو خمزية توني تاكبر لني عالي تأيبني سلاديو لني يسعدوني اليوم ولا ريب عليك أبوسينا أروك بديك فلت جبرها صراحة كده فيه وعليك عليك أراي لوتي أبو أبوي ميتو كله لوين أدري أنت يا أبوي موت أتي زوانا تسيت أبوي تأتينا بلد لحواتي يقول تبقى يرحبا أنا وتي عندنا موي كوين عندنا موي أو هارسة تأمن ريخي نقول عاد أبعد سؤنا له ساعات نيرو تيدروس أيكونن كأليني أيكونن كريينس دوي له بإذن يقعدوني جميرو داري تاكبر لدي تاكبر نيرني كبرت تايو كبر نيرني أدلي أبلا شي لي بس دراي بايسوني بسنكو نعوخ بل بزهو أقا خفيلة بزهو أقا خفيلة بكا نفسي كيلي سبعي سبعي تموئينا ولادي كعب خامسينا هواتيك مرحة بجمور كلها عندبت أبي هواتي متو أبي اللخن أبي إخي إنت إخي جميرو أبي هواتي أجو وسن اللي كله جميرو نفسي كيل هواتيك مرحة بجمور كلها كم بعد جمتي بهواتي كربشان جميرو
1: الو ستيف حوي
2: الو اخليلو كمي كانيها
1: سلامي كمي كانيها
2: اخليلو حجك استرك نغرن زلاري اي راخو نيره دارك نغرك اكيلن ما ما يتدول لا بجها
1: عطا ستيف حوي او خونكم زي رداكم نغر تايدي مسلكا ابزن خبرت تصاوتو لي ام دلو بغومي خا امو يتمطع زبل زلو 10 تا غزي ابز تصاوتو لي ام زلو انا طريحه خا انا كل سترا بيت انا طريحه دحرو دلوخو انت يغبرالو بزسب انا طريحه دفلت أو أرداكم نبجخا سيف حوي با تعرشعو

0: رزق جاي
1: أزمور وجنيته ربنا رأينيته
2: شامعت لبرحمته سرايق الأمته.

0: أنا وقت يقلبي بون سبت منعت بون عاد وقت سبت قبت قدام اقل منفعته اقل لسع والألم به هليت اقلو وقت ذهبته ذهبية من ركبه
1: مع الوقت اللي من أدرس يكاتو وقت انتلب على تات مقعر هديكو هتيلات مقعر حكاني
0: اللي بروفيسور هاشم أدرس نيتو وقت لسع والأسادر هاللابيل انت همكم سلو أدنوس السع وأسادر بالله قبل الا لا لا لا ولا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: عجيب الا يا كلت هاشم طيب يا رب تهون قدات حيسان
0: تبارك انسى حطيك اي حلو بينت وحطي حمل مال قرصه صعوه صادره.

0: حديث ومعناها شموني. أول أنت يعني ما شاء الله وتبارك الله عليك وصلنا السبع ضحكة. إذا أنا قلت سافر صبة طيبة الوسائق وقروش هليت
1: الوسائق ريول لي كمان
0: وقروش هليت إن دنا سأكاها كين عد قد تسلم ماتو أمعنا ليك وإتما حضر مسلوم إن حضرك قمع وتعاكو وتسمي فهم كان دمان
1: تحنتن قيس بس لكن الأيام اللي أنا شاكت هلا شيء بشاكت
0: شاكت حمامك انت جنن وش عليك مامي يعني شاكت ما حدا كما تقبل يا
1: يبا يبا اول عنا كاين هجك وبون وحتك ما تكسب بتفتح انا حتى ثانية لاش تيجي اسمي هزاي اللي يكون ولا شاكت باللي يكون هذا قدام يكون شاكت ناي وقت له اللي بيه صبر حقنا يعني
0: وقا انا هذا انقاسكو سبحان الله وقت يعني شاكتون دي يكون شاكتاك قلت امر سامعنا ليك هذا انت يعني بواجب وقت كات مكاره
1: يبا يبا لا يا من الله والاشكالات فزحه وبالسبب اللي لا تكت انا فلها فلها
0: فلها
1: فلها
0: يا هذا اللي حصار عجي سمعنا سمعنا هاشم هذا وقت وجاكت ودكت وليتاتي تي بلن سمعنا لي كمان انت قدم ازي سنه قدام بعد حكى سمعنا لك وقت كات مكاره بلاك اللي اذا انا يعني مسؤوليتك الحملاكات سمعنا لك كير عد ندقسك أبويا سوفور سبت هلا أنا بتأكانو مسلكم أجل حدر ما تهليكو وطب اللوم ومسلوم تحدر ومسلوم تأكو وتسني أيوة
1: كلاسي بنوس انتهم زيه وقت بعد مية سبت ليك لا وسائق ولا مار تلك ريجلي أنا بس مشوار لي تيجي لس أيت الله منه
0: سنين صار ما كاتا أو كنا هفت كان تدهن غروب كاتا
1: تايم تايم
0: سبحان الله سبحان الله سمع سمع سمع هاشم ولي وقت مرحد يكون إيه مرحكة قلت أمر هذا قدمي على الوسائق اللي تسنى سمعنا لك ما
1: أيوة.
0: ولا قروش ما لا تمسلو

0: فول كده بلعك يا جدمي. ها ها الليتو الليت باشا.
1: اوكي
0: جلا جلا لك وقت وقت هاي سنة طول وقت وما وقت بجد.
2: يا جماعة كرميد أنا إلا حالتي يكون سبحان الله مهز ممحلت ببيروسي يا رب نسكر يا كلها كافية تبان نفس إين وقت أدام كل من هدنا ترين سبحان الله إلا حالتي يكون
1: ريشاي
2: مرحبا أم آدم
1: أنا ننبر
2: بخير
1: كوب
2: الحمد لله
3: مالي إحنا كنا بينكاتها قام متبل يا رب بلا فرعك سدين نبل ودي واتس اقم اقم تتحزمك الله مقبل لي الا ما كانت مسير يك تقنيه من بلوتا اصلا سبع كلتين يونا جوك بالموت يا البولا
2: سنه ما نمت سنه ما نمت عماد الا انا ما في انقلها ولا حبل البيت بتك
3: اذا نسكو دارك لسنا حنا اللهم عاد بخيت من تحتينا كلاف حاصل تولا اللهم نوش امقل قنازنا
2: لازم ابا ادم انا بيع عروت عاره لكم فنقل كل بيت بلا بيت ايش ها وبله بيت عباي بله شغل كرمني وبله سالف دركني انا حالتي دي بله مشاوريه بس وقت كافي ابا وقت كافي ابا عم ادم
3: ريشاي اللي محيط اكلي قوري وواسع التمر
2: افا
3: لا ما وقت كم انا يا محيط محيط انت قال لك اذا تمموني لا ما وقت ات مقارنه لحزيك هذيك سن واسع وكافيته
2: بس وقت تريني هلا صحي بله شببت بله وبله درقت مدير مسوى تعلمت وفجر بري وقت سروا السكاب وسروا تهجك الزعب ها ومشاكل وقال من هنا توقعي خلاص مني خلاص ابسئين وقت انا ارهاق نسئين ارهاق عم ادم
3: رجاي قبيش تتمرق الا قدام كل تاجركم تتامر مامي
2: قدام كفا كله كل تاجر قبي تاجر يكون كله كله قال مثل انت تاجر انت زي انا هي مبيع الحمد لله عافيه بي عندي يكون سمعني لك أدام كل تاجر من قبي سرق مرامك وسرق أبيات ملك سرق الشارع سكب سرق لبس وسرق العرق سرق الحافس وسرق العرقك كيف حتى قبادة؟
3: أول لحية سرزق وقته وربي كل حد كافر ينات واجب لأماكر حيو واتنافع أبو كسب منه وقمش لتلهابو حالة فيه لحق منه
2: بس ده نسامك لك
3: لسه لسه كوس وقت يا قلب نهدق بنا هذا بس قراتنا لعدنا تعري
2: الا تو قال لك اوكي اشتبك الاحمين
3: قال الشيء قالنا
4: انا بجدول قال ايش قد ما انبتكو تمام قيس لكم ما له نوس الا روت دي مقب شغلنا ما صدك حاجه جيت راس حالك قر الا دي مقب شغلي اي تمصين قلي بالله لا يتكلم ايوه نوس ما له لها شويه تاخرك عرض اوكي قر الا أنا ساعته وبرنامجي تمام قلنا زموه اللي يتكلم أيوة
5: سجاد شو كافي هرس بي وقت على بيان قلت سمعي عالكي
4: اللي حالته هاشم قل سكا وقصبت ألبو لسكبك حديقو
5: يا بما فزوتك بأي شغل باز حديبو وقت ألبو بلك ليكو هاشم هاشم هاشم دراري هاشم هاشم هاشم وقت قربا منك وقت قربا
6: افايا رزقوني يا اخوان وقت تايم تايم هاز جون لو وكل ارتيبي ردي بجيسه وكل بي بي سي لا تعبدي على جيسه من يا غربه ولا وكل الجزيره ولا وكل بيني حسب دي على كل غربه انت حنقل دبت انه كل وقتكم قلبين تبرق ويا رزقيني
4: انا قلت لك هرسك وقت قلبين هاش
5: قبل تهريش على تدلكي وقت غربه منه مو فزتك بالي تدا وقت جيسه منه خلاص
4: اسمعني
6: اسمعني هاش
4: لا وصاي ولا ما
6: لحليل فاني كان ان شاء الله بتحكوا يا اخوان تايم يا قلب بلاستيك كمان زمان قلبين انا
4: اصلا

0: انا شي كسوق انت بسرت انت يكون قلت لك مين هزل وقت كفيه او لك وسبب حدينا وقت مثل قدام يتبسك والشغل ما هي بس كله كل عواقه لك لو وقت كبابا يجيبوا مني جواب
1: يا ري سمي جميكا بوماتنا شي كسوق حزيك لا تتجميكا زيت انا قسلك
0: تمام
1: اول اقل افهمك انا بوقت كله كله يتحسب لي الا الدنيا تمامي بلا طفحه تقلك ولا طعمه تقلك ام الهاي كانت منقش انت وقت لا يتهبون البرنامج كيف تاتي
0: هذا شيء قصد انا طافحت وامركم مسالك عليكم وقت السكاب كفيني هلا والشغل بلا كلك ولا لتري وام علس ايه حريكو بلا وتقول صعي ويعراي طبين ملي
1: بقى لهم قبل انت قشيم انت قشيم انت يا ريشاي
0: كفو
1: اول قلت كراسال ما وقت يتهبني ما تفناتاي وقت ما سا المد انت سمعني ليك حريتانكم سلقاب صياكا نوسن قلتم لي بلاتو فون نسمعك انت زمن وساعات اندريكه كتسع مصاكم من قبلك معليش تاخركو وانا سامحونو وليتات واعتذارات ودك من قبلي رحكه قلك تترفتو قوم ماشيك السوقك وحزيك قوم ماشي لا تصبر من كان بس ابالا بيلك بس قيس كله كله قص يتبب لك عليك بر من كان
0: بس
1: السلام انا قسكو قسكو
0: هلا شيك اسمو يا جماعه هذا لا قوم ماته ما قبي بدا سبحان الله مرحبا مازن
2: ايشاي
0: كيف الحال
2: والله انا سامعكم على الكول
0: اوي
2: ولا جيم قوماشي كسوق بحسك بواي قبلت بس عامر لك ازي لقول قوماشي انا جمي كاتعكم وديك
0: بيادم قوماتك بديت مني قومات قامي عليك
2: حبيبي
0: بيادم انا حالتي دي بالك بلدي بيتنيش من عيركو صار ما بزعت كبتتن وبيت عباي من عيركو زهرامه ابا فايت لون ديكو ابو لبا تحميني انا للحميده اتكلك فلا
2: اقلمي اقلمي اروح اتكافلك عقل اندو ديكا وقت قالو كافل امر ليكا لنوايكا بعل ودتو كمن ايامك قال امر ليكا وسامن حتى مثل سلمى ولا قال سامن مثل زهره وقت تجارت وحرسيه من كلهم برا وزياد كله اجنيتك وانسك قردنا يا سفرك قلت افهمهم تبك وقت كات مقاري وقت لات مقاري الدنيا سن لفرح ودحان قال سلمي يانا
0: بس الا من قبل حن خير لك بديله خير لك بطل لا ما قبل الا هذا جلسته
2: لا لا انا شغل قاعد راح ازل لك بس
0: يفلك
2: يا سلم شغل قاعد ريت
0: لا يلا مع قلبك
2: يكبر
0: مرحبا سلموا قوم هذه هتقن نجمع هذه الرئيسه فقريتك من الرايات ان شاء الله

Bismillah. سعيكو ويعريكو ابكن لبيس البيت انا الا قرمتكن سعيكو ويعريكو ابكن لبيس البيت انا الا قرمتكن اها ها ايه ايه اوه اوه ما حالك من هجك من ازمكو بين نسكن وقدام هي كبور بين وبور منا من ازمكو ولفقتنن دروس هاشم دريني ورا برد اني ورا

0: ابردأني ور ابردأني.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: راس انت نبر
0: مرحبا ابويا حدار قروب عجاي قابا بسفلال
1: عجاي قابا بسفلال. يلا جلالكم ولي قال هاشم يريكيا
0: هاشم وقت بعد منه وقت قل الحزي حلف لبلا على بس
1: وقت قل الحزي اهلا يا قيسا
0: ايدن اكوانا يتقربون وقت البيا بيلا وريمنا منه بس
1: سبحان الله يا وحنا من باسر من باسر سبحان وانت سمعني سمعني قلت له سوق متى تنقوقي كليت بليها لا جارديني انا بعلمتات مامي قل من حتقول ليك من واد دي بليك
0: انا قلت له سوق بقردن وشب فاقر عالكو ها وجاردين هيني سنع له ما شاء الله وتبارك الله مننا الى بدير لحيس
1: اي تحيس مننا الى بدير حيس سمع ما حيس هلا حيس يتقبى ان شاء الله انا يعني من نرقصه من نرقصه اتصلوا وجمال سمعنا ليك لا اي ولا خضار ماي الاصوات يثبت حق لا حركه مدن قبابي لوني ولا كمدور هيت وقت ثبت اريكاو كربه تو ما سمع ليك كربه هذا انت يعني وقت الابيات يبتبل جاردين خلاص رميكاو جاردين رميكاو انا يعني شكالاي ودي كنت انت يعني الدنيا كفت
0: ابو حدار انا زمتك انا زي مقل اي دبي ميدان
1: انت وقت كعبد لا وقت لعب
0: ابو حدار انا هاشم قتلني وقت لسعله واسر سعي بيلين جاردين هي سنعله مالك هرب الله بهلا
1: سمعها الا دراستنا هاشم تابدد يكون كل رؤوسي تباكلت حاجه الا بلاك ليكو انت كم بديرك يعني فدب صحك واتلوك وشغلك بواجب شقي اذا كان عندك سكه دي بجاردين مثلا نفر مثل شغلك شقي يلا
0: ابو حدار امانكاتو اتهكنا وتهاجك قاسك اتمد قلب ابو والصبر كبو حقل قاشاي سلام وجبو بيل الحلاي اتاكيني من بايت حجر عمر يكوني اتاكيني فتايت اتاكيني فتايت يا ولالي ولالي يا ولالي ولالي يا ولالي ولالي يا ولالي ولالي بيلو لحلت
1: واك جلا بالي انت يعني الحلاي من ايات ودك اديبك كلا بس بحلاي بس مبلاس ابيك كلاك خلاص هذا سمع انا نصحك ليكو الا هاشم من نقراه ترفت حاقول له وبلك ليكو ويقبايت بمن قبي جاردين انا وشقالاي وادت ليكو ان شاء الله حد ندرسكم هوس ما بوغيسو يكسنين انا ها
0: ما كريكم ان جاردين بس قل يقصد ابشر
1: خلاص هذا اللي ماكياتو كان بشواتك طوال جاردين كتسلى ايوه
0: خير لك بات
1: هاي شغلك شقي
0: سكم منه
1: افليت ايكون
0: حاضر يا عمي هاشم ربي بديبو مكرات كراديب جيبو يا ولالي ولالي يا ولالي ولالي حدار وولدها لمني بلا
2: لا اله الا الله ميدان يا جماعه مي بل الناس الا عفش ولا وصحيك بقى كمل جه
3: يا هاشم فكر فكر فكر يا هاشم فكر
4: حلت الكروش اكل انت ايه مو بنزال ابي مو بلو هاشم
5: ما يدي كم كاخف
4: ذاك يما يما زمات زمات
3: ما بياسر ها مدرس تر ما دي سما فكر ميده
5: تفكر ومدري لسه تر حربيه مدري دي كم قاعد
3: يا يا يا يا كوي قابل لكم وصايك ولا مالك انا بيقل عقل عبدلات فانينك لهبيني تو
5: ايوه
3: مش اتشم كراي قويت بقي سكنتو
5: سرق ومن كا قبي بعرق باي بعرق بس سرق حلبيه
4: انا حتى اذا لك ما بس كان ده يصرحني مكراي قودي بي والنفر الما له روسلا رقمكم من قبل كراته بريك يما
3: يما
5: اللي
3: ذهبين ده ازبيكم ايوه ايوه امانتكم وبفضاوا بس انا ما تشكل خاطر لا اله الا الله يما ويما يا بلكم من قبي التجيب لما انت لوني 30 ريال على 900 900

دالا دي بهليكم سلامات نتكبطو حيسام وحيسات ما تقبلاتنا من اللي ندت لنا اخبار لساعات كنك قدمتوك السلف لعباية رسو هلا المايو الدنيا يتعمل شك على بدرجة وطن دي بأسمرة تعيدت محبر مدرسين فارق قاش باركا سامناي مؤتمر ودا دي مديريات حقات دي بحفظة عجاي فقري سنيت كم ركبت تأمرات

0: من أكبر خارجية إيران ديشا دي دولته ودي الهليت قلت أقدر هجوم بليستروتكم الهيبة بتاعت عمراء عول بطور دي بعلم دي بلتوقع المتزكم هلا الشرحة وقوات بحر باكستان نايسلف ساب مارين رسمي من تشاينا كمسل سلمة أتعمراء أرس أكبر تابعكم مزيه دي بتفاصيله قلنا تعديتو الدنيا يتعمل شقالة بدرجة وطن قل سلاسة وحامسة يتقينا تذكرت تفاصيلنا اللي قبر منصور عثمان قلت تقدم وقلناتو
1: متنزام شقالة موالية عمر بلت بالصلاة دي بأسمرات لقبام وزارة ألبتهم وقلام سب مزقومة وجبهة الحدرو دي بعادة نائب كاتب عام محبر وطن شقالة السيد كبراب كيدانة لأسمعية كلمة ذكرة هيل المايو حشمة شغل عول جهد شقالة كمسلهما إد كل الدنيا لقب ليلة كارم ندال إقل فتح مساوات ولتناسب حالة شغل لتأتفاقد كم تشرحا السيد كبراب اندات لا كونفدرالية شقالة أريتريا متنزام شقالة التردوت أنسات أجهزوت شباب إبعامة هيدي بأداليو التأهيلات دروس مهنة وتكنيك دور سني ودي كمنت أنحت فقريت لقب وراتات ومتوسعو إقل لعبة هي إتكلاقليم مركز تأهيل إقل هلا وراتات بنية تحتية للدالك مهلا أبرهام كلمة فدرالية مشقية لقدمة السيد برهانة قبره وتبجهته إلا مع الإلا كل دور شقالة للتفق الديبة وحمدي لتركب ديبة كمسلهما لنقصة وقل لقبق لبو جيمام لقب بدي بكم تند حبرة انبل سبول مهنة ادي وعقل اقلت تعوص لتقدر رؤية تثبت هالليت جهد شقالة بكل جوانب اقلت وقلت فاقدا دي بوزارة عمل ومنقف اجتماعية مدير عام قسم عمل السيد والليسوس ايلي السهيم نا يوم عامت الدنيا يتامع الشقالة لتمساوى حالات شغل حقوقات عمل وحشمة شقالة اند تأكد افريوت ومهزوه اقلت نايات لودينه جهد فقريتو دي بانت امتم بحشمة

0: تتعايد كمهلت شرحام لا برنامج ذكرت بعث عادات وفن ناير علام الكن ديب انتو انفار اولايت دورة كدمة وطن بمناسبة اللامعل ديب عباي شوارع مدينة اسمرة وراتات ندافة ودو
1: هلال ماي الدنيا يتعمل شك علامة تنظام شك علامة والياء عمار باتبل سقرات بدرجة تعليم قبلة بحرق احدي بمدينة عصب الزكرات مسؤول فرع كونفدرالية شق على إريتريا سيد حسين قالد دي باسمع كلمات لعمل شق على إريتريا دي بمجالات سياسة اجتماعية اقتصاد وعادات بشق وصوتهم للأسمع ديبا هل يوتهم للأكد ديبا وقلدهم للحدث ديبا عمل قالية كمسل تشرحام دي باقليم مقدرة وبقع شق على قلت وقلت فنات دروس محاضرات وسمينارات كمسلهم جقراتات ريادة معلومات عامة لكم برنامج كمسل قبل عند شرحة جهات حكومة واجبهات كمسلهما مؤسسات بحتالة وديها معاونة حمدام مسؤول شؤون سياسة جبهة الشعبية تقل ديمقراطية وعدالة السيد تصفاي قبل هو تبجهته شقال إريتريا مدة أورو الزبن لأتلال حرب سياسة وسلاح عند سرقلو إقل أقدوت حرية كل جنس استشهاد سبت دفعة وهيل المايو إذا زايتت لابا كمسل تاف حمام مسؤول فرع عمله من قفة اجتماعية السيد يوسف صايب جاتو شقل وأفريوت عند توقع لعلاق الشقل سنية تقل تتأكد بتوقع لكم سلت قدم عند حبرة مثل شركة معاونة عند قبط دروس كمسل لتنظم أبرهام دي بمناسبة محبر وطن شباب ودرسة ومحبر وطن أول دانسات كلمات تأييد أسمعه حاكم أقليم قبلة بحر قيح سفير محمد سعيد مانتاي دي بقدم هنا مكلس الكلمات ما تنظام أساس عبوت وتتأور سبوت ريترين شكالة فزاعات وطنية اندوك علو سوالفهم اندعك بو وقدرتهم اندوك علو منهم للتطلب ودورو مقل اقدو مرحلة للتطلبكم سلطو شرحام امبللي ديبا عملكم فدرالي شكالة ريتريا مركز تأهيل مهنة ديب عصب كمسل أدحرت ما تأمرا محبر مدرسين فرع اقليم قاش بركة دي بيوم 15 ابريل دي باقردد دي بسر قولي سامناي مؤتمر ما مقرحي جهة حد اسحرا مسؤول فرع استاذ تصفل دت تصفى مريم مقدرة مهنة ووحدة اجتماعية مدرسين قلت الترد برنامج وكدمة كمسل قب عند حبرة مدرسين بعامة انفار محبر هي فنطوي محبر قلت دقب بحسر قلت دمو تحسبا مسؤول محبر دي بمديرية اقردات استاذ عثمان عبد وجهتو اقل مدرسين لالتهاي بدروس حزوتو وقل سبته ابرحيبو قل تقدم ديبو كمسل هما انفار محبر واجبهم اقل لأطمو ما اتفاق عدام ديب دنقوبة مسؤول مكتب تعليم مديرية قردت استاذ زهاي برهاني لتحري جهت ما مقرحي ديب اتردوت وراتات محبر دورة مهم اقل تقدت فانا دي مديرية حقات جاي أصل قل تحفز شعب وإداري تاكمسل هما أنفار عقيب رزق جاي وحيوانات كدن بودو لهن لو جهد فقري تتركب منو كمسل هلي تحبرا مسؤول رزق جاي وحيوان السيد برهان نقوسي دي بلا حلفة سنوتات بإدارة دوايح شباك عد أري أو انجلي وحشيشاي سريت جاي بزحل تركمسل على هند حبرا فدلقا بعد فازعوت فزاعت وافهم سكان دي بوسك سبت مزا دي بإلا مدة الله بمسل كمسل للشرح أتأمرام مثل حفظة اجي أصل حيوانات كدن ما دي بازح و لدى قمت اكم هلان ده حبرهي مأساسات وأكانات ديارن دي بلا تتنسه ليت مصدار شتيل بطوكالت قلت التلالت حسبان دوارات قدام زعدان با إدارة دوائح إيدامر أشرا عد عمر فانا ودوارات بعدي بحفظة جاي كمسل مسل سنه للشرح كمسل تحق ولا شرحة إتقلبها كاتل لترسري تجاي إقل تكرع مصدار تندت كمسل تتنسى أبرهام سكان دي بها بوروي دي بعقيب جاي وحيوانات كدن قبل هلا شغل حبر دواروم دي بديرو كمسل عقبل ودسبت هلا دي بعقبيت ومراعية جاي كمسل قدمة قدوم اتمديرية حقا سلاسة وسمان نفر اقبت اي وحيوانات كدن فرورام كمسل هلو لتركبت حبري تفهم دي مديرية نقفة سامن عادات ورياضة درسة مقباية درجة من يوم 13 اسك 17 ابريل قبض لسامن وراتات عادات ورياضة زيارة دي مساكب تاريخ وعفة فطر وصناعات معلومات عامة كمسلهما تاريخ دماني جبهة نقفة قبل شقية وعطبتات دفعات نقفة فشل ورارات أباي ومنابرة منادلين لبدي ببرنامجات وارسلة كمكم علام مسؤول أقبوي أدرسوت أستاذ عمر محمد دي باس مع كلمة لسامن دي بنية درسة دورك عليل كمسل إيكون عند شرحة لبرنامج قلة تعود جهد لو دوجهات وأنفار حمدام مدير مدرسة مقباي درجة نعفة أستاذ صالح إبراهيم بجهته وراتات عادات ريادة وعافية ديب أليلاي موهوبة درسة سيد يعصبت مدرسين مراد وموهوبة درسة هم قلة أمرو كمسلهم تاريخهم وعاداتهم وبلا لتحبن مواطنين قلة تبنوا بحسر وقول قلش كوفانام نايدول مسؤول مدارس مديرية نقفة أستاذ جمع بكيت بجهتو حزوت لسامن بكل جوانب حقول عشرحة دور مدرسين حمدا ديب دنقوبة بمجوب جقرا لقب برنامج لتعوته وجوائز تهيبو انبللت مديرية بازع كل إدارات دوائح لشاركة ديب سامن عادات وريادة إدارات دوائح من يوم 16 أسك 16 أبريل قبات دي بدارة دواهي حرقيقو دي بقبات عادة كاتيمة مسؤول محبر وطن شباب ودرسة دي بمديرية الشاب داوي التغلوم لسامن وراتات كيوا جولة دي مساقب تاريخ وعمار وسمينارات برامجات متبادل تجارب جقراتات عادات ودروس لتكمكمكم على التحبرة مسؤول قسم سياسة ومتنظام محبر وطن شباب ودرسة قليم قبلة بحرقه شاب سليمان يوسف بجهتو لبرنامج أساس عادات وسوالف لصبطات وفزع الشباب لوجه صبات كمسل على ديب وقل شباب هي سن لنا فعل على مقاره كمسلتو حبرهم فرح مهرو عقلي مقب بقع درسة قل تعوت بمجوب جقرا لنظمي برنامجات مهرو فقري سنة تتركب من هليت اللي لتحبرها دي بيوم 15 أبريل بدرجة عقليم فوق درسة عوتام سبع مديريات جقرا معلومات عامة دي بقب أديب وكتوم لابها قيت تقرنيا وانجليز لقب الجقرا درسة مقبايت وكال أي درجة لشاركة وديب أديب قبي ديب حمس مجال مهرو لركزت على لا مسؤولين وزارة التعليم والدين وبعدام لشاركة وديبو وقول مراد مجاقر الدرسة لاتوقع لديبو جقرا مجال ديب لتعوته جوائز نسأو اللي بشبي فنق عسرة وحتى مدرسة مأنبتايت مقبايت وكال أي درجة ديبا قبعة ناي سور بقعو مشاركة لتأكد ديبو ولا لاتنايت كمسل علامة لما مقرحة شرحو خبر استشهاد منادل قديم نائب تلنت تصفاي تغلي هبت مكائل دي بيوم 16 أبريل دي بسبعة وكل سنة عمره بحمام استشهداء اتواريح نوفمبر سنة 1937 دي بندال تحرير إرتريا لألتحقة ودي بواريح نوفمبر سنة 1907 دي بقوات شعبية تحرير إرتريا لتحابرة منادل تصفاي دي بديش أقر قسم أتفاز عود مسكونام كمسلهم مكتب إمداد كفل ديش تساو حتى اندت يماما عدو شعبو بمتصبال لكات ممحير بايتو شهيد نايب تلنتي تصفاي تغليه بع الفرع وأب أربع ولاتو عدد قبره يوم 3 أبريل ساعة 4 العصر دي مقبر الشهداء أسمراء قبط وزارة الدفاع باستشهاد منادل قديم نايب تلنتي تصفاي تغليه حسن دي بشره يقل عائلته ناي ندار ملهيامو و مشاعر إيمان وصبر لهبكم تبل كحيسام وحيسات متقبلات ناسك اللي قدمناه أكبر قبل تعطل على حق ولا متعديت دي بأخبار خارج كنت عديتو من أخبار خارجية ديش إيران أمريكا دي بدولته قلتو دي لا تقدر هجوم بليس ترود كمسل هيب دي بحبرا اللي ما نقلت هيب لا حل بليس رئيس ترامب دي بإيران كمسل حديث هجوم إقلي دا كمسل قدر دي با لدقيمم دي بالحل وقتو قيادة مقبايت ناي أمريكا بجهتا دي بإيران بنية تحتية عمار واستراتيجية أكانات لأماما هجوم إقلتي دا ستات كمسل أفقرات ما تحبر مناتا امن ثوره ايران دي بلف غري شرح دي بدولته دي بقب هجوم مناي قدم الله لا ترى تبلي سجلها دولو يكمس

حلات عمراء. رئيس ترامب إيران بأساس لات قدامة دي با إمام دي بوفاق حقوي بازحات دمار كبدت للإجراء مصدارات عسكرية كمسل لتوسق دي با حبور على والحزر دان حدو. إنبال الله أمريكا مسل إيران دي با وديتو 4 مليار لازانها حرب 15 بليون دولار كمسل أبديت مكتب دفاع أمريكا بنتاغون حبرا. وزير خارجية إيران عباس إيراقجي دي محبراي اتصالات دي بأفقري كتوب أمريكا دي مجال عسكرية لأفقر التمال 4 زوف من لا شرح عدد كمسلتو وزياد 100 بليون دولار كمسل باتزح أتعمراء. دي منطقة مقباي مفقار زحاي بهليت حالة دي مسكوبة عسكرية وأمن عو البترول حقو سنة كل 2010 وكل دي باتوقع لدرجة باتزح كمحلات حبراء. بأساس اللي من نباز حالات عن حسب مئتايت اند وسكا اقل بربين 110 دولار كمسل بازحة اللي هي دي بعدا قاتات الدينا لازان حاجات زياد كيلو مكمسل حالات حبرا اللي كنا دي بنتو ادارة رئيس دونالد ترامب دي مينات قررو لأهليت كردون اقل تكهلو كمسل يتقدر ما ايران حبرت هليت لمصدار كلوك لحال حالات عسكرية بهدق حال اقل لركب لا تتنسى مصدر لتعنقف كمسل تامر رئيس إيران مسعود بازكشيان شكوى تقدم. باكستان طيارة سامارينا طور من تشاينا كمسل سلمت أتأمرت. قوات بحر باكستان يوم 3 أبريل دي بمدينة ثانية تشاينا دي بقب أتعادت ناي سلف سابمارين رسمي كمسل سلمت حبرا. لسلموت نايلا طيارات وسابمارينات كفال نايلا كل إلى دولة دي بسنة كل 2015 لفرمية ديبا ناي 5 بليون دولار اتفاقية عسكرية تو. لسابمارينات مقدرة عسكرية باكستان بعامة ناي قوات بحرية فنتوي إقل تترد دورا وقول كمسل تو مالت حبر. بأساس لاتفاقية باكستان أسك سنة كل 2010 وسمان دي بحلا وقت بعامت سمان ديارة سامارين من تشاينا قلت تكبطو لتهب دق. لناي سلف 4 سامارين دي بتشاينا لا ترفع 4 هي بأساس اتفاقية متعداي تكنولوجي دي باكستان كمسل الشاق ايام لتحبر حلا. العقات عسكرية تشاينا وباكستان دي بتترد مزي كمسل زنحتما تقارير لحبر. كا حيسام وحيسات ما تقبلتنا أخبار قلت مهم قلت قم قلكم. الدنيا يتم الشقالة بدرجة وطن ديب أسمارة تعيدة اتمديرية قاش بركة تقردت سامنا المؤتمر مدرسين قبعة ديب حقات جهد محافظة ديب عجي فقري تركبت منه. ديش إيران أمريكا ديب دونوتو قلتي دي لا تقدر هجوم بليسترود كمسل هيب ديبو أتعمره.

عول بترول عداقات تعلم كمسن وساكات حبرا وقوات بحر باكستان نايسل في سامارين رسمي من كاينة كمسن سلمة أدامرا كقدم حيسات متقبلتنا لأقل يوم دولي على أخبار تلتام هلا لترفع وقتيه قل برنامج قلب دحن نحدقو مثل كل شو وقاشايا

0: كتابة أقروز
1: كتابة أقروز بقطرات وبإبرات لا تتهيب.
0: أقروز إقل عمرهم بتمامون أي مدافعات مقدرة تندركبو
1: من حمامات مسكنا وموتكم لتنجو وتودي.
0: ثبت إلو والدين إقل ولادهم ميدول وكم مدتكم سلقتوبهم إقل عمرو
1: ودي فعل إقل لو علو حقهم.

0: هو واجبومتو
1: فديت أجروز دي بعد نام
0: اتسسلت فناتا اوقات تتهيب
1: السلف جرس كم سالت ولا دام
0: كتابت تي بي وبوليو بهلت شللت هيبو
1: أسره هو هي دي بسلس مدت بهلت
0: كالايت كتابت دي ورح وسر
1: سالسيت كتابت دي بكلوت ورح وسر
0: ورابعيت كتابت دي بسلس ورح وسر من عمرم لتهيب
1: اتلن سلس مدت لا تتهيب كتابت
0: من حمام حلقم
1: حمام حيك حيكو
0: حمام تيتانوس
1: مقرر كبدت
0: مقرر شنبي
1: مقرر بري مقلب بمك
0: ومن ابروتا فيروس لما تفجر للدافعتا
1: دي بحام سيت وسات سيت مدت كتابت هي
0: قرز من اللي تولد حقو سع وريح
1: وحقو عشر سمان ورح بهلا السنة وصار كمس الودام
0: من حمام امكاني فول الدافع كتابت تتهيبوم
1: كتابت اسر نابرام
0: اقل اروحت اهمية عبايبان
1: اقروز حز فساق فجار ومقرر وبعد وديت ديبو من دينبي
0: اقل سب مقدرات عافية اندين حبر
1: كتابت اقل نابتر من نومي وجبنام
0: والدين ولادهم كتابت لنسو ابو كرت
1: اب واجب اند جلدو اقل اثباطو
0: وديب وقت كتابت مسلوم اقل لهم تقبو الاسهل
1: وزارة عافية.
2: مدام ناصران أبسو منوزي نوس مدام نعلم سنتباب بزعباك بهلاو لبسياه قلقت بلنا مريت عزلا أقابا سوافيون زلو ملغتنون قال خابتي زل على تحسه يخون نوس مدمنا زواريت كاميرا نام نوزو بعرزات زاويرا بزعبا ختما ما يدوما زل على تحسه يا أدلات لنا زلام نوس مدمنا فنوت هيوات كاب كيزي قر لات حزن بحن ساب زنبرا سلاسة دك أنستيو نات من قست زهابين بيت كرسي كساب حجي زكايدا زلوا بمخانن نزفت تشمدب كارب اللايوم تخاطة تاليت فيلم ساون مبل عسر تربع تخفالون كم مدباتنا بتوساخي استفلا ليو زي ماتاتن كمون عزاني تزبرنا انفيروتاتون أكال تحسو مدمناتران السو منزي يومو نغدك كتاتلو بهورن عدم مدمناتران قدام كلتا قنبوت لكع ساعات كلتان فرعان دحرقاتري دقما حاموشو عطا قنبوت لكع ساعات اربعة دحرقاتري مدب ناتران.

0: مرحبا بكم حيسام وحيسات ما تقبلت برنامج قلب دحن يوم صابت امو لهلينا ارس هيرار ناي 35 سنة ادمنت عافية ام وجناها لغسستو كاديب الا سنيتات حريت لا تركب سرقل مكمسل ومكمسل تصبرنا ولا صادف متاكل كفا حلكم سل ركب دكتور حامد عثمان كليفة من مقباي مكتب وزارة عافية مثلنا هلا ديب اللي تودي حق لها بناتو كأبسميتكم قل نحمد انفتة وديب لها برنامج قل نتعدى مثل نتابع دكتورة سنايد حان مزاكا
1: سنايد حان زنحكم كل شو
0: تمام ديب اللي 35 سنة مصر قل ركبة ديب أدمنوت عافية أم وولادا قل نبال قانون قبي يا ملبوت

0: ለውቀት ማይ ከፈ ላኪን ለመህምህም ዲበ ግድነት ሃጌቱ ቀደም ላኪን ለእልሰርገልሊማ ምን ግምሽ ሰበት ይመጣ ለገበይ ለባ መጻ ሰበት በቱ ዲበ ግልት ይበልና
1: تمام شكرا كلشم اولا اللي رؤيه استراتيجيه ناي وزاره التعليم من 1900 وزاره عافيه من 1907 حتى حريه لامبتات يكون اللي من 1907 دي بحنتندت ومن فوقاي دي برفعوا حكمنا ودي بحنكندق من دبداب ناي طائرات وأبايقل اللي كشفوا منه الأنبتاته سبت اللي لرؤية ناي وزارة عافية التل حين اللي تأسستها ولا رؤيته اللي تمنقبه برنامجي هلانه وعبوتي هلانه وشغولي هلانه سبت اللي لا رؤية اللي ميته لأول ايت دي بنفس كات تنكبوت المثل دي بندال دوال الشقالة دي حن مدير اندقبو كدواش اقالو اللي زي قلا دي بنفس كات تنكبوت اللي لري كاليت محبرة عدالة دي بل التنكبات اللي رئيات استراتيجيتنا اللي ناي وزارة عافية بلدتو كالي دات مقار حد سلطت دي بحتى كان دي قبي دي بكل الأماكن دي بكل الأقاليم دات مقار حد أما دي بأورو مركز لقبتي يكون ذات مقاهر حتى فلقته رابع ديب قاب هوتنا حمامات ونقوت لاتنكبت مهلا تزير ناي ريفرال مستشفيات بنا لكن مبزحو استثمار ناي وزارة ديميتو ديب لريما برش وديب قاب هوت وديب كاف هوت ناي أمراض مهلت زي اللي استراتيجيت اللي ديب 1909 حتى لما زي يكون من بدير من 1970 لأستبدا مهلت حقول اللي مقني والنقدر عافيتنا إما توجني تقل ميتو لأهمية تهيبتو لأهمية اللي تهيبو بسبب أولا حق من حقوقهمتو هاتي كاليت الأوليات ألف أمل تجينا من نعمل للتحنن أسك كل سنة وسبع عشر وكم عمل قبي ثلاث سنة نيبلو إلا لأهميات دي بأساس ناي عافية ناي وربنا أبدام لأهميات يعني بلغ بقى ناي علم بحث لنفر اللي دي بإلا ثلاث سنة من نعمل للتحنن لأم تحمم قات من قبي سنيدة موانقات من قبي وبعد أمراض ساد فقبة من قبي لنفر اللي دول العبي بختنا أمراض ناي سكري دق الدم وبعد أمراض دي بالعبة قيس بلد سبت اللي ورا مجتمع قل لك قدم عفوي قل لك بق دي من لأتنك بهلا معنا دي عافية نائم وجنا دي بالتركزات سبت اللي أهمية للتهيبب اللي أسباب الله لا كالي شعب إريتريا برقم هو دائما ثبت لي لا بن آدم لحيلتنا يا بن آدم قل عمارنا يا وطن أهمية توغاليت ثبت لي حيلتنا قدام قل هلا قلو من قبي عوفيت أم عوفوجنا أساس قل تطور وحيلة قدام نايا نايا وطن تبهلت سبت اللي لخلفيات نايا ناي عافية رؤيت واستراتيجية اللي مثل بهلت
0: لا عافية قل كل دي بنتا لزياد أهمية لبام هي اللهم لا نهد قبام هلينا أم ولا داتم كديب إلا لشغل دي بلشاك أمتا أزالا نهد قبت هلينا هي زياد دي بلا ثلاثة وخمس سنة لجيسنا هو هيرارتو كدي بلن كفوقس نغني بلن قدر
1: دي بلن زي اولا يعني مو برنامجات ودينا قال مثلا تنا تاج اندي انجيس وتا سرقل له ودينا اندي انجيس ميت البرنامجات على وزاره عافيه مواديت حتى في الديت عمل لتتعيم كتابه بلليناتو

0: ካልኣይት ናይ እማት ቀደም ወሊድ ዝሃላ መራዓየት ንመሰል ስስ ዶል ብቀደም ውልደታ ስስ ዶል ዕያደት ኣቀባብልለት ላ እዚ ሀየ ሰማን ጋባ ኣላ እሊማ ያ ብሕውሳት እንተትረአ ብነቲጀ ሰበት ቡ ዲብ ሰማን ዕድወ ኣላ ብርናምጅ ላ ኣላ ካሊእ ያኒ ለት መቃርሓ እማ ለት ነሰቃ ዲብ ኣጀኒት ለልጥረ ሕማማት ለካፍሕ በርናምጃት ኣለና ንመሰል ዲብ ኒሞንያ ኣመሊ ኣረር ናይ ሸንበት ምላርየት ውፍጋር ብልካ ስትለን ለኣተንከባ ምን ሆስፒታላት እስክ ለታሕተ ደረጀት ናይ ውዛረት ዓፍየት ነጠት ዓፍት ለገይስ ሊበርናምጃት እሊ ጀኔቱ ድማት ለተንከባ ኣላ ካሊእ ናይ እማት ለልፀበረ ዲቦ መሰል ዲ ብሩር ለለዉ ኣማ ምን መርከዝ ናይ ዓፍየት ድረይም ለለይ ኣማት መፀበሪ ወደ ቀደም ውልደተን ማለት እዚ ቀደም ሸር ልግባ ቀደም ክደ ሸር ልግባ እንደመፀያ ዲብሎ ልፀበራ እሊ በርናምጃት እሊ ከማን ዲብ ኩላ ኣቃሊም ናይ ኤርትርያ ዲብ በደዋይሕ ለመርከዝ ናይ ዓፍየት ኣለ ዲቡ ዲቡ ኩም ገብእ ገብኣ ማለት እዚ ልሚቱ ቀደም እየ ሓጀት እማ ምድረት ቀደም ሕስለቱ ግል ትፈርጋ ንገድር ኣለና ይመስለን ክሪፈር ግልቲ ይበላ ንገድር ለን ዓመስለን ማለት እሊ ወሮ በርናምጅ ካሊእ ናይ ቅዛ ናይ ኣጀኒት ወቅዛ ናይ እማት ንመሰሊ ፎሊክ ኣሲድ ዘምብልለየናዊ ሓዲድ ኣይሮን ለለታየባዩ ካሊእ ናይ ምላርየት ካፍሑት ምላርየት ኤርትርያ ክመርምሩ ምና ቀየት ላይ ላዓል ኣምራቱ ብልካስ ዲብ ኣጀኒት ወእማት እሊ ከማን ዲቡ ብዙሕ በርናምጅ ናይ ላሙስያት ሰሪፍቱ ናይ ደዋይሕ እንደፈወቱ ውሉ ነስነሶት ናይ ሓናኒት ለቐትል ደዋቱ ታዕቢኣት ዲብ ኩሉ ደረጃት ፈለቱ ግል ኣጀኒት ለክስስ ዓፍት ወግል እማት ለክስስ ዓፍት ካሊእ በርናምጅ ምስል ብዕዳም ውዛራት ለንሸገ ዲቡ መሰል ውዛረት ረኣየት ወጅትማየት ለንሸገ ዲቡ በርናምጃት ኣለ ናይ ሕቁቅን ልግባእ ሕቁቅ ናይ ኣዋልድ ኣንሳት ኣምረን ወቀሎት ወቅድረተን ወቀሎት ምስል ማሕበር ኣዋልድ ኣንሳት ዘልሸገ ናይ ክሽቦ ኣዋልድ ኣንሳት ክሽቦ ኣዋልድ ኣንሳት ምና ግል እማት ደርር ላዕላቶ ግል መሰል ዲብ ትስዒናት ርኤናሆም ንገቢእ ምና ቀየትለ ላዕለቱ ለትከርዓ ጅና ዲብ ርሕመላ ልትከርዕ ብዙሓት ኣለያ ሰበት እሊ ብልካስ ምስል ማሕበር ኣዋልድ ኣንሳት ለትጋየሳ ወራታት መረዕውት ኣለፈለቱ ዲሞት ናይ ኣጀኒት ወናይ እማት ዓብ ተረት ለፈለቱ ሓዶታ እዩ ካሊእ ዲብ ህዳይ ምትሕተመር ምስል ኩለን ውዛራት ምስል ሸባባት ልግባእ ምስል ብዕዳት ውዛራት እሊ ከማን ዲብ ናቅስ ገሳ ኣንሳት ድራስተን ዲብ ትዋቀል ጌስ ኣሃ ዲብ እተኩም ሰለዋ ምስሊ ውዛረት ተዕሊም ውዛረት ተዕሊም ዲብ ለታየባ ተዕብያት ወልድ ኣንሳት ብዝሒ ዲብ መድረሰት ብገይሰተን ኢለ ዘግልሚ ብሉለየ ኣንሰይት እክላ ደርሰት ግል መስር ሓተ ዳርሰት ወይ ዳርሰት ነሰካህን መንገቢ እለ ልኢ ደርሰት ብናይ ውላድ ኣብ መንወሰ ሞት ልሳድፋ እመጅና ሃመይት እሊ ብሰለስ ዕፅፍ ባዝሕ ይባል እዩ ዳርሰ ሰበት ሊ ተድራሰት መዋቀሎቱ ከማን ወሮ ምና ለገብኣ ወራራት ወራታት ማለቱ ሰበት ሊ እለ ዘ መባለቸቱ ምስል ውዛረት ዓፍየት ምስል ብዕዳት ውዛራት ምስል ብዕዳት ማእሰሳት እንደትነሰቐት እንደሳዴት ዝኣምፀቱ ነታይቱ በት ሊ እሊ መስል ብሓጪሩ ለበርናምጃት ለውዛረት ዓፍየት ለወድየት ትብዕድ እሊ ግል ልግባእ መላት ሃዜና ብንየት ታሕትየት ለታ دي بنية تحتية رأيناهم من قبل. المثل دي بسنة 1909 حتى كم عشر مستشفيات ليت عليها، 47 يعني محطتنا نعافيت عليها
1: دي بكل وطن،
0: دي بكل وطن 4 مركز نعافيت ليت عليها. يوم التلة 2000 وكلا 1010 وسسن ريدي وهلينا من العسل اسمت 50 يعني مراكز، أما كلها على العموم يعني مستشفياته ومحطاته ومركز عافية تندج معنا من العل سلسمته
1: وحمسة
0: مؤسسات هلا نبهلت اللي بملت دقباتها أمبلانسات هلايا أمبلانسات دي بأي مركز لقباء ودي بأي محطة لقباء أمبلانسات هلايا قلنا قالي مصر لقيس ناي سرقياتات زي ولو وزارة ما بعد تشقي ليكو ترجياتات ما هي بزح استثمار قواتي لما لا نساد اللي تحرق قوام جيت رجالات حزين ثبت لنا بلاسات هلا ناي ومسلو للتعبر قالته ناي اسنيوت المثل هو فرع الذي دي وزاره عافيه ولد اللي فرع لي اسنيوت ناي تكنولوجي اللي كمبيوترات لك باب عد مشاقياتات ناي اكس راي لك باب مالت كله لأمرام اللينا للأسنة كمان اللي هلا اللي مسلو للصحابة وقت بالتو مسلو للصحابة وقت بالتو سبت اللي بلي درجة اللعبة مالت كم إتايت من قبل من كلمة وكم وثمانين إتايت عبا بالتو من من من من من حرية سكل أزاله اللينا هو بالتو سبت اللي عبي وقول درجة لبو ويعني عبوت دي بنية تحتية بالتو دي حيلتنا قدام مثلا من قبل نقول مثلا حكايمنا انياب كم على النادي 1909 حتى يعني عصر حتى اللي يتعلم يوم من العلم ات وسسة وحمس حكايمنا انياب اللون ناي سيدة ليت اما فارماستري هنا من قبل ب 400 وحتى درجة عامة المثل دي ب 1909 حتى 697 كم على النا 97 اللي تعلنا يوم لكن من على 400 وكم و 96 هلا انه هلتو حكايم رينا من جاي اللي زي منا تحيلات قدام حكايم رينا من قبل اتلي تعلو دي ب 1909 حتى يوم من على 300 حكايم هلا انه هلتو قالي رينا من قبل دي بناي مقدرتنا لبلاتوري ما ناي فحوسات دي ب 1909 حتى 99 اللي تعلونا يوم من العل 500 سمع قدرت اللونا مالته قالي اللي ناي شاعت سمع قدرت يعني من 30 للحدو اللي تعطوهم لعلو لا يوم اللي نها درجة لكن من المت وسلاسة وكله نيبل سك مت وحمسة قال ماله لو إنه هلته دي ممردين أما دي بنرسات اللي أنا من قبل شوية العدد اللي دحنا على 400 وقليتها على يوم لكن أسك أسر 4000 وتما وثمانية لقبي نرسات أما ممردين اللي هو هلته سيدية نرسات يوم باللوم اللوم هي أسك مالت ألف وكلام أتلا قبو علو دي تسعة حتى ولدتو تلا يوم درجة اللي ناو أسك 30,000 اللي ونا ولدتو اللي انبلت اللي أنا يعني مثل دواء هنا هما دي أفريقيا أنا أجاق الردي اللي أنا زي يعني كمتهم قل مئت قل 10,000 من عددنا شعب كم من مقدرتنا ناي حكايم اما مقدرتنا عافيه لبوم قدام من ملك اريتريا بوم قبي يعني من على الحمس ومن تحت عسر قل عسر 1000 نفر هلا قلنا بلد زي تل لسع جهد لا تحزيننا هلا بلد تل زي يعني عموما الى قبا اللي تليكو دي باخص دي بتخصص اللي هو ما هي شوية نقص ودفلته ثبت اللي حيلة قدام اللي مثل ولدته.

0: بت ألف أسك ألف وسسمة أمات ميت على دي بتسعة حتى بلد يوم تقارير نايا ناي كرا منظمة عافية كلمته تسعة حتى أمات من مئة ألف بلد اللذي من حيايا مجنيت لوالدة أمات من مئة ألف نايلن كلمته تسعة حتى اللي ولا تقارير اللي وزارة عافية لكن اللي 2025 أما 2025 اللي لو ده أسك 108 اللي ولا تقارير ناينا ولدت ثبت اللي
1: من نوع تحت ولا
0: من نوع تحت ولدت هذا اللي أبع وتيتو بس اللي بعدات جا قرده اللي أنا أيام اللي بوتو بلدت
1: ومثل حالة الاقتصاد
0: ومثل حالة الاقتصاد ودي بحكي عن ذات تنقبك ومثل بسيط عقم لحلا اللي يمال أبوت ولدت بعد موتنا أجنيت من تحت 5 سنة اللي من 1650 نفر أجنيت ما يتعلم من
1: ألف بحياة يوم للتولدوا
0: بحياة يوم للتولدوا 650 ما يتعلى بهلة اللوم من تحت 5 سنة لعمره إذا دي مدرجة اللي أنا من 3 و4 سك 3 و6 اللي يتقل ود اللو ولدت اللي زي عبع وتيتو ولدتو كالي من سنة تحت العمارة بحياة يوم اللي تولد أجنيت بدير من 7 وكلية سك 9 و4 أجنيت ما يتعلى ولدتو اللوم من عمره من حتى سنة تحت لك أو ولدتو
1: سنة أولي سنة
0: أولي سنة توم دي ولا اللي الود ولد يوم دي مدرية اللي أنا من 10 و5 أسك 10 و6 إلا زي من ألفته من ألف بحياة يوم اللي تولد أجنيت 10 و5 أسك 10 و6 مدرية وطن كن الله ولد أقول أول آيات 10 و8 سنة كمان كالما قياسيته أول آيات 10 و8 سنة ومن ما تحت لها العمرهم 10 و8 مع الجبل تايو مع 4 سنين ولد إلا زي من 3 و5 تقريبا ما يتعلو درجات نزع 10 سنة دي من ألف بحياة يوم اللي تولد ولد زي يعني إلا إلا بلك اللي يكو زي دي باللي أوليات 10 و8 عمل 10 سنة لسه قلنا بزحته بتلق ان خدمت اللي تناتو ولا مثل ما السبابات شويه تكنولوجيا ومعدات تطور لهذيك قال اللي
1: حديث لا
0: تولد اللي قلتي ده سبت اللي دي باللي هي لوزارة أمر الليت وقدم دي بالليت ولدته مثل اللي السبابات زي ما هلا قل مثل تيتانس باللي قبل على تطعيمات البلاكي على الكوريدور لوراتات لقبات تيتانس نوهك نوهو بلدتو سارتا أما يهلان دي إريتريا كاري ملارية مرة الدهارة من ملارية لميتو أما ملارية مسكنة للود يوم مرة دهورتو بلدتو كالي ناي إيج آي بهلان أو إيدس هلان إيج آي بإيدس يعني تحت الدرجة بهذا حل دي بنا إما إيج آي بلا بتن كلا حالة لأمره بلد من كم من 9 و4 والعالة مثلني كلا حالتنا ناجنها وحالتنا نعافية مرمرة وديا ودواها النساء ثبت اللي مرة قلت كالي كمان ديبا ليلة حلالة في حمامات وليلة حلالة في حمامات كمان ديبو كل حد مهل لنا وإدارة وملوكامة اللي أنا فلت تمام زي اللي له اللي بتها جينا أرقام مثل اللهم سب سارة أفريقيا بلهم
1: سارة أفريقيا
0: له لا دول سارة أفريقيا له لا دول مسلم نجا قرده اللي أنا هنا من رقم الهتام اللي قلت هنا دي بسر اللي أنا ولد بسر بهلت لموت موت نجني ومات نرجع دي دي دي بسر أنقصناه قلنا بدير لعلنا وبهلت مسلمة جاقرناها من قبل دي بلحيسة درجة لأن قل بسل إلا عوتيتات اللي هي هناك أدم كم سنة اللي دي كل ألف وعشر حمس قل بات سهل على تقول

0: እንታይ ዓይኖም ጓለይ እንታይ ወሪድኪ እዩ ሕጂ ፅቡቅ ዶ ከምዚ ኣኢሎም ተኽኢሎም ትኸዱ ከምኡ ሓይሽ ኣንቲ ካልእ ተተረፈስ ዋላ ተኸፂኹ ዘይትኸርሚ
1: ኣትደ ተርእ ፍቕፀናሓ
2: وأنا
3: سمي معلم
4: عدنا سر سبأي عتق حول حسر انت زي كوينكس
5: باتيتو اتيو انت زر اذا عدي كمي با ملن مسلكا
4: قرب كسي طاي نيو نجوف كبل
5: سمع ابا نويو مو سبو زحت كان سي صغغول من اكيم ابي مخا
4: هيتقا دها نساتهم باخولهم حسابهم غيرهم قالو انت انا زور انا قد بسري هزي انت تيمتي كتريني اختك انت هيدا اخي دغيم كدي
5: قالو انا خايب كله كما يبهبل مثلك كمل اسمو ايريخ زنا غاري مخفف خينز
4: حق اخي انت تخا نفسك تملس نما قبر مخاتك
5: قبر وتان
4: هبل نعنا
5: بقوانا
4: هيا نعنا دا هيا نسينا اتوكلو هيا دا اكلم نعنا
6: هيتي انت خبا هيا نعنا كبري كده
7: ماشي معك نفس عاد الناس بالرأي
8: سبزقا
9: مقابل نفس عاد الناس قتل ما بقعك
8: سبزقا انت هزي بيت كان وعالسي كنت لها لها خص ببي
9: حقو دا
8: هي مالت كيفا
9: وين حكا زيت فتوانكم يا عمري وا مزا عينهم كترقوا بس دينكي يا خوينك هذا الله
8: انت انساس حقا ورا نسا انت متياس اتقان زايس نبي مخاني يفلتن شرب يدب للي
9: ايه لندير ايه لوكو ايه مو هذا بيزي اذا اقرات اميرنا من اذا خوف بغبينا اوي كتب
8: هيا نصحى زي تبع القدو غينا انت تعالو بحفتيسي ني اشتين بلانبر انت هاني اشتين ديكونا ورانا عايز معباي كي تخون تتراتير
9: اوه امو تفاكا وبحفتها تفلطو مسير كلتي خمدا يخدم يستري دب
8: ايوغا كابي حاليفة نزخونا ميق ايت بلنا ولا عاد مسيلاتك
9: زوز حقها مالي علي انت بقى مهونة عارك نارغي بيني
8: منيتا

0: ولل وظيفك وفقرك اللي يديكم بعدهم كمان اللي يديك تفانيهم ان شاء الله.
1: حتى قات حتى اسمه سلسل ديب اري تي في اتوقعت قروب.

0: برافو حتى قلنا زودي كامل يا جلال قلنا
1: ديبو أبا أخذ ديبو هاي راخي يسل الصنعك تا ميكروفون حزيا ميكروفون حزيا براو زبالي حجي ماني مامولو شبك مجمرة
2: مجمرة شما جماعة عيسى زبال أقابة مرتسالينا يا متي
1: هاي راي تماهير كنت أخذ كون الدليمة
2: تماهير عبي كل تمرتي ودي ممهر كوني أزرالي
1: ممهر حجي تاتي بلو مسلك أنا ممهر كستقصة بعمل راي ماني شبك مسباركو غي أنا ممهر بستقصة بعمل كنا نقرأك يا دحان ماني شبك زبالي
2: أنا ممهر جماعة عيسى زبال
1: براو حتى غانا نتعت زبالي هجي هجي انجمرنا رايا أبطر حدا جالبا لا حزي أبطر حدا جالبا زبالي جالبا

0: حولت باسه بقيمك عجنا مودات رأي قطر شموان تلاتك أربع تلاتك كل تلاتك حسيبك تاني مودات كا بلي أزوالي أجو
1: قطر غلطة
0: كل التا أتوقع لا قطر غلطة مساعتنا قطر غلطة دعاك

ولا كوا تقلاتي فكفو سو انت فطنكو او وشتي 24 ساعاتي مويتو ساقا لغن نايم بار عدلو 500 ويتيزولو يبل

总很自卑，恐怕总很自卑，咋还给爱人那么黑点呗，咋还给爱人那么黑点呗。وصبرنا لما خير قد كينا حد ينصر خينا ودا تلاي دار وبنا خنصق القرم تفرش عاق سقم نخي شعاق زين عين بخن نخي شعاق زين عين بخن نخي شعاق زين عين بخن ويطاي كنتي باقوى زيقل فو حد زيقل فو حد نافتركم زفق دمنا يلي زفق دمنا يلي زفق دمنا يلي كنتي بوفير وكاش أزغبالي بشعنا نغير قويتانا ننكالي كنتي بوفير وكاش أزغبالي بشعنا نغير قويتانا ننكالي.

0: طعم طعم وطعم طعم طعم طعم طعم طعم
1: طعم طعم طعم
2: طعم
1: طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم ط

سلام كمي غني غمزي غور كم تغطات تي مربع تويرتي في بعافي شاة تغطات تي مرب لسا سبورت ما في اللاي مرب لسا سبورت لومي كانعون استفلالي سبورت هاوي تحسوتات زلو ومنوس مربع تحيزا نابغم بساعة تقريبا لام نمكتالكم بغب نعدم فلما قن مربنا بدر فغن فيلم

كم تصنعكم زي خبركم تعزبتي بزاه تسمعوا راح تصنعكم الدرفين هاي لهم سومون مدبنا فلمنا لنا انا بزغط المدبنا مس نسكر سي عبات را لا زلا مدب ليلا سبورت ياك تكون ابنا يلومي مدب ليلا سبورت ن اب عود اتلتيكس نلعلي 10 عام نزغوين جناون زغوي زلو اولمبيكا او اتلت نغوس املسون ود حكيم زلا لتحستو يكهلو سناي مكطال

معبر متحققاس كفلة سراوي 85 نيمو الراس تاريخ مدب أمريكا وشت 24 ساعات شد ششين حموشين 200 أطوار وتهدرا ونواتنا في إسرائيل ليخا قبتي بغضتها وتخصيص التسنية قزيف وتهدراوي الممد مس إسرائيل أبزدها وكبابي تاتينا يا كايدا أمونغ أوروبا وحبرتن هاقرا دوب أمريكان زتختمن نتعان قداوي سممع تقبرا وخينو زي خبركم تعزبتنا من الساعة السادة لو زينا ومسنا دون نفس الزازين اليوم استرف مدباتنا نحقكم بوغني سنة معدين.

أنا ودمعت ودكت من جور سلم دي بأمك، أنا دمعت ودكت من جور سلم دي بأمك، أنا دبيك ناتش نقول سنة انت الكا. أنا دمعت ودكت بالفاطة تحليت، سما سيوبنا بدوت وكلا أمنا شيكيت. أوالد دادونا ما يتفايت من ساكي، أوالد دادونا ما يتفايت من ساكي، عشاكين السلومة براي الحانة كواكي.

0: ሕዳጋት ሓዳስ መሰልሰል ዲብ ኤሪ ቲቪ እትውቃት ቅሩብ
1: ولل وديقكم فجركم اليديكم بعدهم كمان قال اليديك لتفانيهم ان شاء الله ان شاء الله
2: انت لخبطت
3: يما يما عطس عم تريني يما
4: رجال اني حركه بتريد كويس تمام اللي هو
0: قلت حدقات حداس مسلسل ديب اي تي في اتوقعت قرب

السلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أينما كنتم سيداتي سادتي، نشرة الأخبار تأتيكم من تلفزيون دولة تريتريا المستقبل.

تحلك المعتاد بأهم العناوين. جمعية الصيادلة تعقد مؤتمرها. هي اليوم الأول من مايو على مستوى إقليم جنوب البحر الأحمر. تنظيم برنامج توبيث التاريخ. مناورات مصرية بالذخيرة الحية على الحدود مع إسرائيل. ترامب يصعد بفرض الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية. ومظاهرات عيد العمال تجوب شوارع العالم. عقدت جمعية الصيادلة مؤتمرها العلمي 19 في الأول من مايو في فندق أسمرا بالاس. وقال رئيس الجمعية السيد أبرها قبري في الكلمة التي ألقاها أن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين المختصين في الصيدلة والمندوبين ومناقشة التطورات العلمية وتعزيز قطاع الصحة في البلاد وسلامة المرضى وتطوير المهنة. أوضح أن مهنة الصيدلة تمثل حلقة وصل بين التشخيص والتعافي وأن المهنيين هم الموجهون للاستخدام الرشيد للأدوية. وذكر بأن التميز الصيدلي نشاطا يتطلب عملا وتطويرا مستمرين. وناقش المؤتمر استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل وأثاره الجانبية ومراجعة قائمة الأدوية الوطنية التي تجري بالقدرات الداخلية والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية لدى كبار السن والبكتيريا المسببة لالتهاب الدم وتقييم مدى صحة إدارة أمراض الإسهال والعوامل الرئيسية لدى الأطفال دون سن الخامسة. كما تم عرض مناقشة أوراق بحثية حول الاستخدام الرشيد للأدوية لدى النساء الحوامل وإساءة استخدام الأدوية لدى المرضى المسنين. ونظم حوار مشترك حول توزيع كامل للكادر الصيدلي في البلاد عامة. وقدم المشاركون في الحوار الجماعي تطبيق الأوراق البحثية لتحقيق نتائج ملموسة وتعزيز تنسيق الكادر الصحي لتطوير مهنة الصيدلة وتوفير المرافق المناسبة. وتم في الختام تقديم الجوائز والشهادات التقدير لأفضل الأبحاث في فئاتها الخاصة وكذلك لأولئك الذين عملوا بجد لإنجاح المؤتمر. تم إحياء الأول من مايو يوم العمال العالمي على مستوى إقليم جنوب البحر الأحمر في مدينة عصب تحت شعار تنظيم العمال محرك للتنمية. وفي كلمته بالمناسبة صرح السيد حسين خالد مسؤول الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا في إقليم جنوب البحر الأحمر بأن هذا اليوم يمثل فرصة عظيمة للعمال للتعبير عن أنشطتهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وتأكيد حضورهم وتجديد التزامهم. أضاف أنه يتم تنظيم دورات تأهيلية ومحاضرات متنوعة إضافة إلى مسابقات رياضية ومعلومات عامة في الإقليم لتعزيز قدرات العمال وكفاءاتهم مقدما شكره للجهات الحكومية والتابعة للجبهة وكذلك المؤسسات الخاصة. وقال السيد قبري هو التصفي مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية في إقليم جنوب البحر الأحمر أن الأول من مايو يوما مميز إذ قدم عمال إريتريا تضحيات جسيمة لنيل الاستقلال بعد قرن من الكفاح السياسي والمسلح. وأكد السيد يوسف السهيه مسؤول فرع العمل والرعاية الاجتماعية أنه يتم بذل الجهود لضمان الإنتاجية وعلاقات سليمة وزيادة الإنتاجية. بهذه المناسبة ألقت اتحادات الشباب والطلاب والمرأة كلمات داعمة. وفي الختام قال السفير محمد سعيد مانتاي حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر أن التنظيم هو أساس النمو والتطور، مضيفا أن المرحلة تتطلب من العمال رفع مستوى وعيهم الوطني والحفاظ على قدراتهم بتقديم مساهماتهم. في اليوم نفسه افتتحت الكونفدرالية الوطنية للعمال مركزا للتدريب المهني في مدينة عصب. نظمت الجمعية الوطنية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا برنامج توريث للتاريخ في الأول من مايو لزيادة وعي الطلاب وأولياء الأمور بمدرسة الثورة. أوضح الفنان ستيفانوس أبراهام زماج في الحفل المنظم في أسمرا بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة
أن مدرسة الثورة تأسست في سبتمبر 1976 في منطقة

منطقة زيرو بشمال شرق الساحل تحت رعاية الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وقدم شرحا موسعا حول الاستعمار وعواقبه والفظائع التي ارتكبها الأعداء ضد الشعب الإريتري والمنهج التعليمي للجبهة الشعبية في مرحلة النضال والكتب المدرسية ومساهمة معلمي مدرسة الثورة في رعاية الطلاب والعقبات التي واجهت، مشيرا إلى أن مدرسة قد انتقلت من فترات مختلفة من زيرو إلى عراق وعييت وحلع وجلهنتي مع كثير من التحديات. بجانبه أوضح رئيس الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا المناضل أبرن يوزر أبرخ أن الجبهة الشعبية أسست مدرسة الثورة بناء على رؤية تتمثل في وجود بلد مزدهر ذي مستقبل مشرق، وقال أن معظم طلاب مدرسة الثورة يقومون بعمل مشرف في أعلى مناصب البلاد. قدمت جمعية مدارس تعليم قيادة السيارات في الإقليم الجنوبي دعما ماليا ومعنويا للمريضات التي يتلقين العلاج في مركز علاج الناسور في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي. وخلال الفعالية التي أقيمت في 30 من أبريل تم توزيع تبرعات مالية قدمها أعضاء الجمعية على المريضات. وفي كلمته بالمناسبة قال الشاب خالد عبد الله مسؤول الشباب أن مساعدة المحتاجين هي أحد الأهداف الرئيسية للجمعية، مشيرا إلى أن مبادرة دعم مريضات الناسور جزء من ذلك. ذكر كل من أخصائي التوليد الدكتور هبتاهي لملكوت والدكتور أبراهام مانيل أن من الأسباب الرئيسية للناسور ختان الإناث وزواج القاصرات ونقص الرعاية الصحية المناسبة قبل الولادة، حثا على اتخاذ إجراءات واعية للقضاء عليه. تلقى 567 معلما بينهم 333 معلمة في مديرية حبرو دورة تأهيلية في الفترة من 21 إلى 24 من أبريل المنصرم. وأفاد مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ عثمان محمد آدم أن التدريب شمل تضمن أخلاقيات التدريس وأساليبه إضافة إلى التحضير الدراسي وأقره معلمين جدد في مرحلة التمهيد. وأكد على أهمية تنظيم دورات تدريبية مماثلة لضمان تدريس المعلمين بكفاءة، ودعا المعلمون على الجدية في عملهم وأن يكونوا قدوة لطلابهم. نظمت شرطة إقليم عنسبة سيمينار لطلاب مديريتي كرن وحمل مالو في الفترة من 24 إلى 28 من أبريل المنصرم بهدف التوعية القانونية. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني في كرن الراقب أمنت كبرم أن السيمينار هدف إلى تنشئة الطلاب باحترام القانون والأخلاق الحميدة وتعزيز تعاونهم في مكافحة الجريمة. وتضمن السيمينار شرحا حول رؤية وأهداف شرطة إريتريا وأخلاقيات الطلاب ودور القانون وأهميته والجوانب الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا. وأكد على أهمية الالتزام بقواعد المرور وحث الطلاب على توخي الحذر أثناء ركوب الدراجات الهوائية. من جانبهم طالب الطلاب بمواصلة مثل هذه التنويرات لأهميتها البالغة. السادة والسيدات الأفاصل، مثل ما نوافيكم بالأنباء العالمية. نفذ الجيش الثالث الميداني المصري مناورات بالذخيرة الحية استبقتها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن قلق وغضب من قربها من الحدود. وأعلن الجيش المصري في بيان أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث باستخدام الذخيرة الحية. في المقابل أغر الجيش الإسرائيلي بوجود هذه التدريبات، حيث قال المتحدث باسمه أن قوات مصرية ستجري تدريبات بالقرب من الحدود، مشددا على أن هذه الأنشطة تنفذ بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي سترتفع إلى 25% بدءا من الأسبوع المقبل. تأتي هذه الخطوة التي قد تزيد من حدة الاضطرابات في الاقتصاد العالمي المتأثر أصلا بالحرب.

الإيرانية. وقال ترامب أن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم باتفاقات التجارة المتفق عليها التزاما كاملا، مذكرا أي أسباب عفوا ولم يذكر أي أسباب أخرى للزيادة المرتقبة. لكن الإعلان يأتي في ظل أجواء من التوتر السياسي بين واشنطن وبروكسل. خرجت العديد من النقابات العمالية حول العالم للتظاهر في الأول من مايو احتفالا بعيد العمال العالمي، مطالبة برفع أجور العمال. وتتمثل المطالب الرئيسية في الحفاظ على يوم العمل المحدد ب8 ساعات، والإعانات الاجتماعية، وتأمين نظام معاشات حكومي مستقر، إلى جانب فرض ضرائب على الثروات الكبيرة. وتطالب النقابات بعدم حصول الشركات على تمويل حكومي إلا في حال كان لها استثمارات داخل البلاد، إلى جانب إعطاء الأولوية لتأمين الوظائف وتوفير الحماية الاجتماعية على مصالح أرباح أصحاب العمل. قالت وكالة الفضاء الروسية راس كوسموس أن روسيا أجرت أول تجربة إطلاق لصاروخها الجديد سويوز 5، مشيرة إلى أنه انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان دون أي مشاكل. وذكرت الوكالة في بيان أن الصاروخ الذي تصفه بأنه مركبة إطلاق مزودة بأقوى محرك يعمل بالوقود السائل في العالم. وأوضحت أن الصاروخ الجديد قادر على حمل ما يصل إلى 17 طنا، وسيقلل بشكل كبير من تكاليف الإطلاق، وهو أكثر فعالية من سابقيه في وضع أجسام مثل الأقمار الصناعية في مدار قريب من الأرض. ختاما إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. جمعية الصيادلة تعقد مؤتمرها 19. إحياء اليوم الأول من مايو على مستوى جنوب البحر الأحمر. تنظيم برنامج توريث للتاريخ. مناورات مصرية بالذخيرة الحية على الحدود مع إسرائيل. وترامب يصعد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية. مظاهرات عيد العمال تجوب شوارع العالم. إلى اللقاء.

0: مليم يوم.
1: نحنا أرينا كونتات ندحر له مجمريا ترئيوم يخا نمنتاي زعجي نتبيعون صنيعون تبرابيرون كتصنح كتصنحتي سراويت كوميت مدب كل عدات نقبر جنابنا أنا أحتم بابا خلقو جميرة ناب سراويز قيد هذا أوان كمرتنا وقارئتنا معري ورح زكون نملو سراويت كنار عدات كيرنا أجي سراويت بتحادو أجن إتنا سنتنا خصايو قبرو زي أمه بزبرخة مالس سوم كبانا عرو عبيو إحنا بيت مسورة تمهارو ولا ناس إتنا سنتنا أي بحق خصايو قبرو يسحبهم حجن أبنات أنا حجي كدرف كله خو حد أوان زي أحسب بشكل كا تها كنوا سدان دفع يقولون يوم توم تجارلتي حجي زي ما تي تنسنا تري يوم يوم ناي بحق تمسيتهم يوم كم زارو نيرام توم تجارلتي شو قوس جيسنا أرينا دحرو يزفت أم كناتات عوتن قلن دحرو يتسمع مليسكه أنا تعوت زترخ بق أنا مخ أتدرف له

0: انقبر بعين النار إنا راح كنا نيبل كان عليك نيبل كمبيوتر نقبر دمر مرة نقبر قال خاله دل عليه مرمرات هو اسمه نقبر نخلو رينا هنا زي نسايو زي خمسة لله كان يبل خمسة يبل كان قلت له خلنا نتسب يغسن نابرو قبر كاب ده بهلا وخيدو عشرة عامات ثلاثة عامات عشرة عامات كان سرع لنا بلي خب نبر بأمره نتشن خب نبر نبت بغو حكم لنا خيدو كنت هتخفلت على
1: كيدو متبعت مسقوبركس درجة نفس الاستخيلن قالن كاب زي ما قمت جايبة زي ترى مالتي بدي حرقه نام عنا طخاء جيرو مالتي حجي أنا أنت أزبل تتسأجم أجات إمنا دحان وريدن دي سلم أنت وريدن بلنا نتزور دخ أتقبلنا لنا بمورالنا بخستينا ديك ديك لنا لنا مالتي حجي جن أنا قرب بزنا يقولني سلا زخنة تدي جي زي نايد حريت عطوا سلا زخنة كل استم قرب تيسي ولا بحسر زبل واقص إيش قرن الله كم زخمك أهلوا أنا كي هلا استم كي حسكين كسرسني أكو مس قرب نش قرا لنا وتسأت حزكا قال حزكا بس قرني سلا زخنة يخبرن الله أنا بوجنا يبهاليدي
0: راي سجهنا زي نايد كل استمي لك علنا عنديو واحد لنا نحنا عقن بنعك أننا نقطم ناقن نتخ عدق الخيل عدقو بسبب لا خلنا بقولون بلا لم تاي كبرح قوة هذا مصنع له كعدقو دي كل سبات له نعوم قن نقطمنا نبوا بنامو مسي وسادي
2: هنكو لو تدقيسون ديس بزعبا كانسر عماتاتو خميقيرنا فليتنايون تهن قبرا لنا خلو تقاليتي قرب كركو حزب الله نزر لو انقراتقن مجمرا بزعبا بهلا وحكمنا هن بالكلنا زغوط لمتلي كمتو دكتور زكاري اسبالو او هقرنا اي تبتحن كم بعلاف بعل تشاينا زرلوغن تبتحي جنا عاقن قداي سلزخوني سقاب السو زتاري لنا قوبو حكمنا وفقار رخيب كاس قاب تخيل كل سب كاكم زخ حرم الله ويزبل حنت تقرر من نزل لأنا جن نمن تايف قاعد زوهابه نمن تايس فقاعد وهابه ندحر جبو زي كونه خينو كعطسة في بهلاوي كعطسة يجبو زعبا ما جلته وانت قليته حكمنا إن جبركم ما جلت كجبر خليه نعطي راي نبين نجن كمل الله خير بالله من أتخن تزبلو تجني أنا خبجنك أثناء هذا أنا خلخون أمنت قليل لا يكونن بزعبا كانسر حويني حوية بقى راي حوية زبل ندحر لهن تمكروس لازم أنا خجلت خالي ስለዚህ አነ ዝውላዘ ለ ሓደ ዘይምእጋዶም ካብኡ ዝኸፍአ ጉዳይ መናፈቕነት ከዓ ኣሎ ንሕና ክነሕውየኩም ኢና ፀሎት ገይርና ከይትኸዱ ዝብሉ ኣለው ዛርእስቲ እዚኣ ስለዘይተጠቕሰት ኣነ እዚኣ ዘረብ ቀሪበ ትቐንዲ ነገሩ ናቶም ዝኸፍአ ነገር ንሕና ልኡኻት ኢየሱስ ስለ ዝኾና ኢየሱስ ከምቲ ንነፍስና ዝፈጠረ ንሕማምና እውን ክሕውዮ ፀገም ስለ ዘይብሉ ክንፅልየልኩም ኢና ዝብሉ ብዙሓት ዝቀላቀሉ መናፍቃን ኣለው ክንደይ እዮም ዝመፁና ምናልባት ኣነ ከምቲ ጋዳሊት ክብድሆ ክእል ኸውን ካልእ ሰብ ግን ወላ ብእምነቱ ከሎ ዘይ እምነቱ ከሎ ከምኡ ስለ ዝበልዎም እዚ ነገር እዚ ስጋብ ክንደይ ናዕብዮ ኣለና መቸም ንኩሉ ሰብ ብርህ እዩ ካንሰር ይኸ ፖዚቲቭ ይኸብሉካ ከለዉ ትስምዓካ ነገር ሸዓ እታ ሞትን እታ ቃል ክዛረበካ ከሎ እታ ሞት ምፅእ ኢላ ውስድ ተብለካ ጥራይ እዩ ዝመስለካ ስለዚ ትቐንዲ ኣነ ክዛረበሉ ደልዩ ዘለኹ ከማን ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ንሕክምና ንኸይንቐርብ ብዛዕባ ማጨሎትን ቆፅለ መፅለን ዘይኮነት ከቢድ ዘብሎ እምበኣር ጉዳይ መናፍቕነት እዩ ቅባ ቅዱስ ጌርና ክንፅልወልኪ ከምዚ ጌርና ክነብለልኪኢና ክንደይ ኣሕዋትና ድሒኖም እንድዮም ከይትኸዱ ከይትኸዳ ዝብሉ ብዙሓት ነገራት ስለ ዘለዉ ኣነ ንባዕለይ ክንደይ ተፈቲነ ስለ ዝኾንኩ ካልእ እውን ከምኡ ፍተና ኣለዋ ኢለ እየ ዝሓስብ ሓንቲ መፍትሒትና ሕክምና ስለ ዝኾነት ሕክምናና ንእመን እቲ ቆፅለ መፅሊ ስጋብ ዓቆኑ ባዕሎም ሓካይምና ፈሊጦም ተመራሚሮም ድበፅሕዎ እቲ ካልእ ማልእ ጎናዊ ባዕልና ኣሚንና ስጋብ ንርዕሞ እዛ ጉዳይ እዚኣ ከዓ ብዕቱብ ነገር ክትተሓዝ ኣለዋ ድሓር ጎስጓስ ዝወሓደ ኮይኑ እዩ ዝስምዓና ኣነ ፍሉይ ኣተኩሮ ተዋሂቦዎ ማና ኣብ ኣሳይዳ ጥራይ ዘይኮንኪ ሓንቲ ቻነል ናይ እዚኣ ሲ ክሽቦ ኣይተረፈ እንድዩ ክሽቦ ብጎስጓስ እንዲ ተሪፉ ጎስጓስ ገይሩ ኩሉ ሰብ ተቐቢልዎ ልዕሊ 9500 መጨም ተሪፍ ኢልና ኢና ናምን ስለዚ እዚኣ እውን ዘይትተርፈሉ መገዲ ስለዘየለ ሓካይምና ኣብ ርእሲ ትፍልጠትኩም

كمس أكلنا حنسق تنقاوحو تتحس كسع زبلالنا درق كسع تبلالنا بسيلو تتحينو تحميسو خا باريلا تبو جيرو خا تحميسو سلازخونا

دلدي بليكم قادرة سلامتنا تبتحكم حيسان وحيسات متقبل التلفزيون اتريا وفنتو هي قبل برنامج جارت انا ساعتنا قلت تمام تتصبرون تنحكم متقبلتنا كفس منكم برنامج جارت انا نبت لنا اقلكم قنريح واقن اللوق اندا به قل الا سامن بزح الليت اندا دالينا من العل ساعات قمس الله حد قلنا هالليتو حنا بقدمات وانتم هي متابعات وان شاء الله كل اللي نقدم حاليت هي كل تتابعوه سايت عبايتان دي مدينة أسمراء وفنتو هيدي وزارة إعلام دقب أنا مثل اللي قروم والوال برنامجنا نقدم لنا قلت تابعونا سعيد شعبات أوليت حلاية برنامجنا نكست با حلاية عباي فنانين تنو بزح جمهور لبا مناسبة عيد حريات دي بقليم عن سبا وفنتو هيدي مدينة كرن لحلية تمودا يحبن لا تبل حلاية باتونا يوم برنامج زارة قناة قلنكستو برنامجنا استبدال لنا ما تابعت بكيتا دي من التمنى دي بأوليت حلاية قلنا تعدي.

أزي ما بدك ما نقبلتكم اللي كنت تابعونا قلت له سأيت عبايتها كما قلو تابعكم حليتنا زيت الأستبداء بحلايتها عباي فنانتنا خديجة آدم مو داي حبن لا تبل حلايتها باتو قل إلا سامن برنامجنا لا كستناه أزيك الحلايتها سرد حد قلنا قدمت الأولية حلاية تقرنا حلاية فنانيت كم سلوما ممثلة شابت وين سلمون عدي لا تبل حلايتها قلنا قدم قلكم تو أجلنا تليت ما هي منا عبي فنانينا أموت لتفنتونا فنان شهيد موسى صالح من حليته حتى حلايته قلنا قدمت الدقمان هي قلق بلكم تبرنا من جارتك أنا مصوت لليكم قلت تابعونا سأيت عبايتها.

بدقمان زي ما قبلتكم اليكم استقبلتنا وتابعونا قتالو سعيد شعباي تم اندات لينا توما من عبي فنانينا وبزح جمهور لابو احمد محمد عثمان والشيخ من حليتو حتى حلايته قلنا قدمتو الحلايه اللي دي بسعوديه مناسبه مهرجان تلت قدمت قلنا تابعاتو بحبار اندقب انا قلنا تليت ما هي من حالة

فنان أبرا بيني حتى حلاية قلنا قدمته فنان أبرا دي بعادات عند التنكبة بزو حاليته لا قدمه ورا منا دي بالوقت له لو فنانينات توما حلاية الدولي عملينا لحلت انت تابعنا بدقمان قلق بلكم تو برنامجاتنا للتلالة لا قلت تابعونا سيد شعب بايتا.

0: بس البرنامج جرت قناه ليكم ما تقبلتنا بدك ما نقبلتكم ليكو كل حلايه زي ما قلنا قدم لاوليد حتومه من عبي فنانينا وبزح جمهور لبو فنان لقط بداويه محمد درف والدرف من حليته حتى حلايته قلنا قدمته قلنا 300 اسق ساوات وقلنا قيست مهرجاناتكم سلومات مدحرات قالت فنانه حليته اللي تقدم التحلف اوقات اللي تقدم هي حلايه حبر بفنانين عفر ادوا لي اياها لو الحلايات برضو قلنا رايات بدك ما نقلق بلكم تو برنامج جارة انا مسؤولة اليكم وطلعتكم تفنتينا
1: اغني كنانا ويا فيبي فريدة بشر وهرير ديتا

زي ما من عندنا قل كلهم انفر والدفاع لنا عند تليت تتقدم حلاية عبي فنان محمد عثمان نقدم قلهم قلان عند تليت ما هي من حالية فنان برهيق اللي بهلت مشاش حتى حلايته دوليام لينا لحالية عند تابعنا بدقمان قلنا قبلتو برنامجاتنا للتلالة لا وانتم ما قلت تتابعنا سيدنا عبايتان.

مثل برنامج دارت قناه اليكم ما تقبلتنا زي ما قبلتكم اليكم نندات لينا برضو كل حلاية تسرد حد قلنا قدمته الأولية من حلاية فنان احمد الاسعافه حتى حلاية قلنا قدمته قلنا دات ما هي حلاية بلين حلاية فنان اخلي له قنبوت قلنا قدمته لحلاية انت تابعنا هي بدك ما نقلق لكم تو برنامجاتنا للتلالة لا انتم لحلاية انت تابعنا اسق مقبلية مثل حد قلنا هنديته متابعتكم التلالو

أزي مقبولة أمكم اللي أنا من النقلة نتابع لصنحنا حاليات برضو أزيمة لبزحوا ما تقبلتنا من حاليات عبي فنانينا أبزحوا قلنا وقدموا قلنا للي بالرأيتوا لمتسألنا حنا ما رأيكم ومشاركتكم في برنامجنا نحشم وركبوا تسألوا لعبي فنانينا هي بزح حاليتو اللي نقدم قل يوم برضو من الاندات لنا حلاية عبي فنان إبراهيم محمد على قورة الدوليام لنا برنامج على قناة تلالة لأنتم ما دي بقناتكم دقاكم تابعونا.

بقول قدمنا لكم حليت فرحه والوقام قلت لك بدي بنسجل الا سامن اللي ادالينا وها حليت دي بلا تامم هلا كلكم اللي تحسركم انت اللي برنامج رايكم لا تندوا ديمنا قل حمدكم وفتوا ولا بعدام ما هي رايكم مشاركتكم نتصبر لا تمثل يا سنبتني شبعت تصبر لا تواجهنا دي بنبل اليوم برنامجنا دي بلا تامم هلا مسنا لله الا سامن مصورنا تصفى المها بتقرقش كم سلومه مونتاج مدهن زكارياس كم سلومات مقارحوت برنامجات تلفزيون اريتريا ألم يوهنس ودي قنطو ميك أب إذا محمد صالح كلهم بسميتو بسميتكم قل حمدهم وفتلت متسلي سنبت نشتو قل نتري وأقول كلنا هي تامت عافية ودحا وسلام دي من التمنيه برنامجات دي بلا تامم هلا مسلتلي برنامجاتنا مسيت كيرو بركات.

0: مرحبا بكم حيسام الطابلتنا، كيف لكم؟ أخبارنا دي بسعة ليت قدمة ابن واقس تكنيك كم سلتوقنا تأمركم مفتين أزي تمام بات أخبار قلنا نقرأ لكم سبات حنا أرس أخبار بو قلنا أمبتوم محبر فرماشيت إريتريا عصر وتسعى وعلى علوم سرقلام محبر مسد ديك فلديش 85 برنامج متورى راس تاريخنا الزمان وراتات ريادة مدارس اقليم قب ابن يالت تمام من اخبار خارج هي حكومة امريكا دي بجرمان اذكر لها لديشا قلتان قصو كم سالتا اتأمرتم ديش مالي ديب إرهاب بلا وديو هجوم طائرات كلام متسلحام كم سرقات لا حبرام أمريكا قل دول إمارات كويت قطر وإسرائيل وار قل تازبا ديبان قرارات حيث متقبلتنا زي دي بتفاصيل الأخبار قلنتيتم محبر فرماشيت إرتريا يوم حتى مايو عصر وتاسع وعلى علوم دي بأسمارة هوتيل أسمارة بالاس سرقلام تفاصيلنا الخبر لي من منصورة عثمان
1: رئيس محبر السيدة برها قبريت لاسمعية كلمة لو على فنقسب مهنة فرمشت ومجتمع التجارب قلت بعدلون دي بتطورات علوم هدق قلو دو كمسلهما مجال عافية عدنا قلت ترد لأما ما كم تحول حبرا مهنة فرمشت مهم كفال مرمرة وحيوت كمتا وسب مهنتي ما تحدرت رات عد قبي ما تنفعوا الدواء صوت منقف حمايم كمسلهما سب جهد وتطور لمهنته للأما تقو كمتوم شا
0: محبر مسداتي كفل دي 85 على أفهم بخصوص مدرسة صورت دي بدرسة والدين أقل عبال أمام برنامج متورى راس تأريك اليوم حتى ما يوتنا الزمان لبمناسبة 5 سنة متأسس مدرسة صورت دي بأسمارة لقب برنامج قديم فنان ستيفانوس أبراهام زماج مدرسة صورت دي بورح سبتمبر سنة 1977 دي قبلة مفقار صحاي ساحل زيرو قبلة بالسميت التي تأمر أكان بجافة الشعبية تحرير إرتريا كمسل تأسست حبرام استعمار وكسارو جرائم أباي دي بشعب إرتريا نظام هرو جب الشعبية تتمدت ندال وقل أدرسوات للدالة اكتبت ودور مدرسين دي مدرسة الصورة دي برعيوت وكان كانوا دراسة كم سلوما سادف على محلكيت بتفاصيل حول قدامة مدرسة الصورة من وقت دي وقت من زيرو أسك عراق عيات حول جلهنتي وعريرب كم سلق عزت مثلا على مقابات شرحم مسؤول محبر مسادة ديك فدي 85 منادل أبرانيوز أبروخ بجاتوم جاب الشعبية دي رؤية اندى تنكبت مستقبل باره لبا دولة ور وحشمت قلت تأسس مدرسة الصورة كمسال أسسات حق ولا شرحة لبزحوا من دراسة مدرسة الصورة يوم دي بلا توقلت درجة ناي إلا وطن اندى توزعوا للتحابن وراتات لأقدو كمسال هلو أبرهام مشاركة بجهتهم لبرنامج متورى راس تأريك حزوتا وكل سبتو بقبي نزم قلق با فانو قل مدة سمن ورح قبلت أن حوارات ريادة مدرسة قلي مقب سنة دراسة سنة كل 1905 وسنة كل 1906 يوم دي بستاد أسمرة ابن يارة تمام لوزيرة التعليم دكتورة حليمة محمد مكسات لقب أقلاع عدد كتيما دي فرع تعليم قلي مقب مسؤول ريادة أستاذ موسازقي غزهي دي بأسمعها كلمة يوم عمت زياد 14000 دراسي دي بعصر كل جنس ريادة كمسال شاركو ولا مساويت ومشاركة أنسات لترأديبو كمسال على شرحم ريادة اللي لهلي نديبو زبن من التفاقعات عند حلفان هوايات وطن للت أمركم سلطون ده حبران وزارة التعليم بقبي مدارس تقور عدات ريادة وطن قربيوت حبن وطن لاتهم شباب قل أداليوت دور مهم ودك مهلاح ولا شرحن لبرنامج قلت نير ولتعوت جهودهم لودهم مدرسين ومراعيات دراسة ومحبرة اتصالات حمدان بلمناسبت بكل جنس ريادات من 7 مديريات، مديريات قبلت مبقال صحي من عسرا، وكل مدرسه كلاي درجات هي مدرسه باركان قات، وكل اندرك بها جائزه نص ايام مبل اللي ديبتليا كوبريت اجر انسات مدرسه كلاي درجات حلاي او لايت فقرات الدنغوبا وراتات ريادات اللي تعوت دورا لاقدام مؤسسات حكومه وافراد ورقه حمدي تهيبت. دي مديريت خبرو 344 انسات لبتوم 577 مدرس من يوم اسرو حتى اسك يوم 24 ابريل تاهلت هيبان لادب منات ادرسوت اقبي ادرسوت اتامر مثل الداليوت ابصار ادرسوت وبعد لكم كما تاهيل فنتي اقل مدرسين حدايس ناي روضه كم سلت هيبان مسؤول قدامات مورو دي مديريت استاذ عثمان محمد ادم افامام روضة متباقسي وأساس بقع مهرة سبتة لمدرسين بقع قل درسو اللي لشابي تأهيلات قل تنظم حزوتو كل كم سلطة حبارام الدون قبا أستاذ عثمان مدرسين قل درسوهم مسلسنية سبتهم ورطاتهم حسورام ديبو قل بهيت فانام دي بمديريت من حيلي قل مدى الثلاث ورح من الدرسولة عن حو كلام تو 4-5 شباب ات يوم 28 ابريل دحرون لفعل ونظر لتهيبة تأهيل جلال شقر اولي تراديت ادارة وميت كمسل وما سسعيت لشاملتم مسؤول محبر وطن شباب ودرسام دي بلا مديريت شاب داويت والداي اتلا سنة قونام الف ومتوسع شباب لتفانات الدروس مهنات راكبام كمسل لو حبرام نايدلو مديرت لم مديريت السيدة ترحس فق عدوب بجهتان مدحرت لركبو مهنات دي فعل ندأو علوام منابرتم قلت حيسو ودي بدوارم مسل سنية تقلق بو ابنشات اقلق دومو اتفاقدتم بوليس اقليم عصبة دي بقانون لهلا فهم وفزعات قلت وقل من يوم 24 سك يوم 28 ابريل دي مديريت كرن وحمل مالو اقل دراسة محاضرات تهيبام المحاضرات دراسة اترأس لا اكاداميا يدرسون بقانون وفعل افعال سني اند تربو اقل لعبو ودي بدافعو الجرائم اقل تعاونو لأماما كمسال على قايد كالاي مركز بوليس كرن السرجنت بامنات كبروم شارحام دي بلا محاضرات رويت وهدف بوليس ارتريا افعال سني دراسة دور وحزوت قانون دي بدراسة كم سلو ما لنفع وللأخرب جانب تكنولوجي لخص شارح تقدمام سرجنت بأمنات دي بدون قوبا دراسة دي بسوقوت عجلات محافظة تقليدو وقوانين ترافيك اللي حشمت فانام دراسة بجوتهم اللي لشاب محاضرة سني مهم سبتو اقل التلالي فانو حيث متقبلتنا أخبار كبت عدي بلند أتمامنا أزل أتون تعدي أخبار خارجتم حكومة أمريكا من لا ديب جرمان عسكرام لهلو أنفار ديش 5000 قلت أفقر كم سلتو يوم حتى مايو أتأمرتم مكتب دفاع أمريكا بلد بنتاغون لبرنامج اتقبت سس اسك عسر كلا ورح قلت مم مسيط كم سلقا بديبو شارحم إلا مصدر بزحديش أمريكا ديب أوروبا ديبا قدم متأنبات حرب يوكرين العالم أقل بلس كم سلتو سب سلطة بنتاغون حبرام هلو وزير دفاع جرمان بوريس بيستوريوس اتلا وديا مقابلت انقصت ديش امريكا قدم الا جيمام لقب ديبو غار كم سلطن تحبر دول اوروبا امن ناي دولات اقل ادمنا زياد مسؤوليات اقل رفعت حسابام هل يوت عسكرية امريكا ديب اوروبا بعمت ديب جرمان هي فنتي اقل منافت امريكا وجرمان كم سلطن لوزارة بتوساك ابرهتم ريس ترامب سب شركة لاتن دول ديب لا مثل ايران لقب حرب اقل امريكا كافية صدايت كم سلئي وديا شكوت حق القدامة دي بجرمان إيطاليا وسبانيا لهلا ديش أمريكا قل أفقروا كم سلك قدر التحلفة أم إلى تحزور كم سلق على الاتفاق قدم ديش مالي دي بإرهاب بلا ودي هجوم طائرات كل أمة سلحام كم سلق قتلا حبرام لا عمليات من دول قواري عند تعدو هجوم حديث قليدو للدالة والعلو رهابين الأمامة كم سرعلاك أيد ديش مالي شارحام ዲብላ ዓመልያት ፅዋር ክቡድ ለሻሕናያ 4 መኪናት ወዝያ 6ሳ ሞቶ በለት ዓጀለት ሞቶር ክምሰል ደመራ ሓበረው ቃይዲን ዓመልያት ትግልቲ ኣተላለ ክምሰልቲ እቲ እምራም ኣለዉ እቲ ሓልፈ ሳምን ዲብ ማሊ እብለ ገባኢ ህጁማት ረሃብ ወዚር ድፋዕ ናይለ ደውለት ሳድዮ ካማራ ክምሰል ቀተለል ዝዘከር ዲብ ማሊ እትለሰነት ጎና ረሃቢን ኣበዝሐየ ልትረአው ክምሰል ሃለው ለለሓብሮ ናይ ቅሩብ መተቐብለት ለሓለት እደ ቋት ኻርጅ ግልተህለ ዲባ ክምሰል ቀድር ጌማም ሃይባም ኣለዎ ዲ መንጠቃት ሞዳ ፀሓይ ኣፍሪቅያ ገቢእ ልህልየት ናይ ካርጅ ፊራሮ ዓስከርየት ትጥቃወም ልህልየት ማሊ ዲብ ኣርዳ ፍሩር ለፀንሓም ደሽ ፈረንሳ ክምሰል ኣፍገረቱ ልትእመር

وتبقى آخر أمريكا. أمريكا قال دول الإمارات كويت قطر وإسرائيل ابعمت أو 8.6 بليون دولار وار قال تأزبدي بان قرارات كليت مكتب شؤون خارجة أمريكا اتلا أفقرتو شارع قال قطر ناي 5 بليون دولار قال كويت ناي كل 5 بليون دولار قال إسرائيل ناي 909 مليون دولار قال دول الإمارات ناي 174 مليون دولار وار كمسل الزبدي بنات أمرام لنظام دفاع جو ميسايلات لكم كما صور مقدرة دفاعنا إلى دول إقل الترد لأمامة كم سلطو لتحبر هلام القرار اللي سماح مجلس أمريكا بلد كونغرس سندي يتعلب دقري كم سلقة بألت هدق هلام أمريكا دي باح الفور أبريل ما إقل دول إمارات كويت وأردن بعمت عول 16.5 بليون دولار صور إقل تأزبة دي بان كم سلق قرارات لتذكر اللي زبا صور إقل منطقة مفقار صحي دي بجقرة زبا صور إقل لاتو بزوح سبب لسبب حرب إقل لمتاع كم سلق قدر مسلق عديت لك أربو محللين فرهتهم شرحهم حيسام متقبلتنا لك اليوم دليل على أخبار قدم تمم أرس أخبار بدقمان محبر فرماشية إريتريا عصر وتسعى وعلى علوم سرقلام محبر مصادة دايك فلدي سمانيا وحمس برنامج متولى لستاريكنا الزمام وراتات ريادة مدارس أقليم مقب ابن عيارات تمام حكومة أمريكا دي بجرمان عسكر لها لا دي شاء كمسلت أنا قصو تأمرتها ليتم دي شمالي دي بإرهاب إبلا ودي هجوم طائرات كلمة صلحام كمسلت أطلع حبرام أمريكا قل دول الإمارات كويت قطر وإسرائيل صور قل تأزبت إيبان قرارات حيث متقبلتنا أخبارنا دي باس عاتولة يتقدم أبو سبب كم سلات ما أنبت لبيلناكم بسبتنا واقصنا تكنيك سبتو اللي قلت أمرو قلنا وسماح قلني بلتون كقدم أخبار قرأ أمقلكم اللينا ودحن ما يوقلني بلكم ولا بعد تعرف لها لبرامجي أزي قلت حلالفتون

0: كتابة أجروز
1: كتابة أجروز بقطرات وبإبرات لا تتهيب
0: أجروز إقل عمرهم بتمامون أي مدافعات مقدرة تندركبو
1: من حمامات مسكنا وموتكم لتنجو تودي
0: سبت إلو والدين إقل ولادهم ميدول وكم مدتكم سلا أكتوبهم إقل عمرو
1: ودي فعل إقل لو علو حقهم هو واجبهم تو
0: فديت أجروز دي بعدنا
1: اتسس لتفنات أوقات تتهيب
0: السلف قرزكم سلت ولدام
1: كتابة تي بي وبوليو بهلت شللت هيبو
0: أسري هو هي دي بسلس مدت بهلت
1: كاليت كتابة دي ورح وسر
0: سالسيت كتابة دي بكلوت ورح وسر
1: ورابعيت كتابة دي بسلس ورح وسر من عمرهم لتهيب
0: اتلن سلس مدت لا تتهيب كتابة
1: من حمام حلقم
0: حمام حيك حيكو
1: حمام تيتانوس
0: مقرر كبدت
1: مقرر شنبي
0: مقرر بري مقلب بمك
1: ومن ابروتا فيروس لما تصفقار للدافع

0: ديب حامسيت وسات سيت مدت كتابت هيم
1: قرز من اللي تولد حقو سع وريح
0: وحقو عشر سمان وريح بهال السنة وسر كمس الودام
1: من حمام إمكاني فول الدافع كتابت تتها يبوم
0: كتابت أسر نابرام
1: اقل أروحت أهمية عباي بام
0: اقروز حز فساق فقار ومقرر وبعد وديت ديبو من ديم بي
1: اقل سما قدرت عافية اندين حبر
0: كتابت اقلنا عبطر من نومي وجبنام
1: والدين ولادهم كتابت لنسو أبو كرت
0: اب واجب اند جلدو اقل اثباطو
1: ودي وقت كتابت مسلوم اقلهم تقبل السهل
0: وزارة عافيت.

أنا كم صبحريات حزين نبركو أب في المدامر كم مسلم أبو نايت سدرا أنيري جوم كا بعلت بيتي عاش علي أنيرا وأنا أبو خوين نخسر حاو كبيدي ونسي جن نعون خمسل زقبركو صعرتات كأبزح ينيرو كحمة خاوت يا خا عبي سواي كون كا أبو قال كون كا مسبيت خا مسقال كا نعود تقبيل كان ختم رعوه.

برزنت ترامب أب لعلي التوفريات مكان أوروبا وحبرت وسنو تصنح 15 ميتاوي توسعي كانت 25 ميتاوي كب كم زبلو أفليتو أوروبا وحبرت نتي أب زحلف عمت مس أمريكا استبتح نقدر يسمع يتحصو كم زلو بمنخصاصيو برزنت ترامب نزل سجومتي وسيلو زلو نتي كابز مز سامون تكبراوي زخون وسخ كانت كوبانياتات مفر مكاين إيرب أو حبرت فابريكا تاتن ناب أمريكا كعزان مقداد زعلم مخانو بريزنت ترامب حبيرو أمريكان إيرب أو حبرت أب مونغو نستفتر نقداوي زين بكراو نمهدا أب زحلف عمت سممع كم زبات حوز الزكاريو مسارات سممع أمريكا قبل علي التوفريات إيرب أو حبرت وسناتو تصنحت وصحت أرزنا بعصر تحمشتن بيتاويت كتاب قدل أمسا يأو إيرب أو حبرت قبل علي التوفريات أمريكا كرز كي يخفل كمون أب أمريكا وفري كقبرن بقى مايت مليونات دولارات زقمت أطوار كشمتانيو أب مر دداء تبتيح نيرو اتي نقدر يسمع بخافيل تكبرو كان تخونا زلاقي نكخون جن ببايتو إيربا كتصدق لوو جابانن فيتنامن أب مدايت عتن برقي معدنات زكايرو أم التحببار نبنفع تسمامي عن اسم مع السبع صحيح قدماي من السر جابان ساناي تايكايتشين قدماي من السر فيتنام لامين هونغن أب كتما هانوي أب زكابرو ركبيو كلتين هاقراس أب عودتات تحت أرضي مكتا كليما ولوطي حرشا تكنولوجي حوان فاينانسن نايم التحببار اسم مع تفراري من بزي كازي سلسلتك قرب برقي معدنات ندادن نموحس بحبر كسرحات رادادينا اللوا ازي كمزيرن كلو مراح تكلتين حقرات نمتن نقداوي من اللوات كساب كلتاش حن سالسان نابسوسة بليون دولار نمعباي قلقات يوم اللوم أمريكا أو في إطار معتن 19 شحن حمش شميتن تون تعنات أطوارن وتهدراوي نواتن ناب إسرائيل كمزل آخت مع كانت زينا أكاليحن أز السجلت مع كلاي إزي أمريكا بزعواتي أب لعلي إيران ككايد زخل توسقي متقعتي نبريزنت ترامب مبرهي كمزهابة أب زحبرا لوزلو أواني منيستر بكل خال إسرائيل أبزوت والمغلطي بزحزر لوو ناي آيرن مدرن تتكوستي دروعات مكاينن كالئو تدراوي نواتن زحزاك لترات أنات مراخب أمريكا ناب ودوات أشدودن حيفان كمزاعتوا حبيرو أتي أطوارن تدراوي نواتن أب ملا إسرائيل ناب زركة وتدراوي معسكرات كمتزرقحة أتي منيستري بتوسخي حبيرو مسارات تسابس أبات بإسران شومون تلقاتيت قبل علي إيران وتدراوي سرحيت كابز جمبر ندحر إسرائيل علي مثل عصر تحمشن شح تون وتدراوي أطوار نواتن ببحرن آيرن كاب أمريكا تركيبالا أزي كمزيلون كلو سراويت إيران أمريكا قبل علي حاجرو كتكايدون اتخيل داقماي متقعتي ترير ملسا قبري كمزهبلو أتنقيقو حلوة صورة إيران أبزوت ومغلطي حاجرو أبل علي أنز في تسمت كعتي كابنا كرم حجي زي حيالة ملسا قبري كمتهبلو أفليتو بخالو وغن إيران بمقدي باكستان حدش إما مسلام ناب أمريكا كمزل آخت يخون مبال بريزنت ترامب بتزغربة حدش إمامة عقوب كمزيكونا مغلطو يكال حلو

المشاهدون الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. جمعية الصيادلة الإرترية تعقد مؤتمرها 19. الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا تنظم برنامج توريث التاريخ. وختام الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط في أجواء حماسية. مناورات مصرية بالذخيرة الحية على الحدود مع إسرائيل. ترامب يساعد فرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية. ومظاهرات تعيد العمال تجوب الشوارع حول العالم. أهلا بكم. عقدت جمعية الصيادلة الإرترية مؤتمرها العلمي 19 في الأول من مايو في فندق أسمر بلاس. وقال رئيس الجمعية السيد أبرها جبري في الكلمة التي ألقاها إن المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين المتخصصين في الصيدلة والمندوبين ومناقشة التطورات العلمية وتعزيز قطاع الصحة في البلاد وسلامة المرضى وتطوير المهنة. وأوضح بأن مهنة الصيدلة تمثل حلقة وصل مهمة بين التشخيص والتعافي، وأن المهنيين هم الموجهون للاستخدام الرشيد للأدوية وصوت سلامة المرضى ومقياس تقدم المهنة. وذكر بأن التميز الصيدلي نشاطا يتطلب عملا وتطويرا مستمرين، مضيفا أن التميز في أي مجال يتطلب تعليما مستمرا واعتمادا للأبحاث الجديدة. وناقش المؤتمر استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل وآثاره الجانبية ومراجعة قائمة الأدوية الوطنية التي تجري بالقدرات الداخلية والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية لدى كبار السن والبكتيريا المسببة لالتهاب الدم وتقييم مدى صحة إدارة أمراض الإسهال والعوامل الرئيسية

الأطفال دون سن الخامسة، كما تم عرض ومناقشة أوراق بحثية حول استخدام الرشيد للأدوية لدى النساء الحوامل وإساءة استخدام الأدوية لدى المرضى المسنين الذين يتلقون العلاج بمراجعة العيادات. ونظم حوار مشترك حول تعزيز كامل للكادر الصيدلي في البلاد عامة، وقدم المشاركون في الحوار الجماعي لتطبيق الأوراق البحثية لتحقيق نتائج ملموسة وتعزيز تنسيق الكادر الصحي لتطوير مهنة الصيدلة وتوفير المرافق المناسبة والعمل بجد على تدريب الأعضاء وتعزيز الأنشطة البحثية. وتم في الختام تقديم الجوائز وشهادات التقدير لأفضل الأبحاث في فئاتها الخاصة، وكذلك لأولئك الذين عملوا بجد لإنجاح المؤتمر. نظمت الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا برنامج توريث التاريخ في الأول من مايو لزيادة وعي الطلاب وأولياء الأمور بمدرسة الثورة. وأوضح الفنان ستيفانوس أبراهام زماش في الحفل المنظم في أسمرة بمناسبة الذكرى 50 لتأسيس مدرسة الثورة أن مدرسة الثورة تأسست في سبتمبر 1976 في منطقة زيرو في شمال شرق الساحل تحت رعاية الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وقدم شرحا موسعا حول الاستعمار وعواقبه والفظائع التي ارتكبها الأعداء ضد الشعب الإريتري والمنهج التعليمي للجبهة الشعبية في مرحلة النضال والكتب المدرسية ومساهمة معلمي مدرسة الثورة في رعاية الطلاب والعقبات التي واجهوها، مشيرا إلى أن مدرسة قد انتقلت في فترات مختلفة من زيرو إلى أوراق وعيقات وحولا وجلهانتي وعريرب مع كثير من التحديات. من جانبه أوضح رئيس الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 85 سابقا المناضل أبرانيوس زرابروخ أن الجبهة الشعبية أسست مدرسة الثورة بناء على رؤية تتمثل في وجود بلد مزدهر ذي مستقبل مشرق، وقال إن معظم طلاب مدرسة الثورة يقومون بعمل مشرف في أعلى المناصب في البلاد. من جانبهم دعا المشاركون إلى تنفيذ برنامج توريث التاريخ بطريقة منظمة نظرا لأهميته الكبيرة. اختتمت الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط للعام الدراسي 2025-2026 والتي استمرت لثمانية أشهر تحت شعار الأنشطة الرياضية الطلابية قوة دافعة للتغيير، اختتمت اليوم في استاد أسمرة في أجواء حماسية. وفي كلمته خلال حفل الختام الذي افتتحته وزيرة التعليم الدكتورة حليمة محمد، قال الأستاذ موساس جزيرجهر مسؤول قسم الرياضة في فرع التعليم بالإقليم الأوسط إن أكثر من 14,000 طالب شاركوا في 12 منشط رياضي هذا العام وأن مشاركة الإناث كانت متساوية. وأضاف أن الرياضة تعد سمة بارزة للهوية الوطنية في عصرنا الحالي تتجاوز كونها مجرد ترفيه، وأن وزارة التعليم تطلع بدور محوري في تعزيز ثقافة رياضية وطنية متطورة من خلال المدارس وتأهيل جيل جديد من الشباب الذين يمثلون فخر الوطن، مقدما شكره للمعلمين والقائمين على رعاية الطلاب ووسائل الإعلام على جعل الحدث ناجحا. وخلال الحفل توجت المديرية الجنوبية الشرقية في جميع الرياضات من بين المديريات السبع، ومدرسة بركة بطلة متفوقة على 22 مدرسة ثانوية في جميع الألعاب الرياضية، كما فازت مدرسة حلايا الثانوية ببطولة كرة القدم النسائية. وفي الختام وزعت شهادات تقدير على الجهات الحكومية والأفراد الذين ساهموا في إنجاح الأنشطة الرياضية. تلقى 567 معلما بينهم 343 معلمة في مديرية هابر أقليم عنسبة دورة تدريبية في الفترة من 21 إلى 24 من أبريل. وأفاد مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ عثمان محمد آدم أن التدريب الشامل الذي تضمن أخلاقيات التدريس وأساليبه بالإضافة إلى التحضير الدراسي وغيره معلمين جدد في مرحلة التمهيد. وأكد على أهمية تنظيم دورات تدريبية مماثلة لضمان تدريس المعلمين بكفاءة، إذ تعد مرحلة التمهيد أساسا لجودة التعليم. ودعا المعلمين على الجدية في عملهم وأن يكونوا قدوة لطلابهم. تخرج في 28 من أبريل 245 شاب وشابة بعد حصولهم لتدريب مهني لمدة 3 أشهر في

في مديرية أم نحيلي بالإقليم الجنوبي، وشمل التدريب النظري والعملي مجالات تصفيف الشعر والإسعافات الأولية والإدارة والقيادة والرقص. وصرح مسؤول اتحاد الشباب والطلاب في المديرية الشاب شويت والداي بأنه تم تدريب 2109 شاب وشابة في مهن مختلفة هذا العام. وحثت القائمة بأعمال مدير المديرية السيدة ترحس فقادو الخريجين على العمل بجد لتحسين سبل عيشهم والتأثير إيجابا في بيئتهم من خلال تطبيق المهارات التي اكتسبوها. نظم شرطة إقليم عنسبة في الفترة من 24 إلى 28 من أبريل سيمينارا لطلاب مديريتي كرم وحمل مالو بهدف التوعية القانونية. وأوضح قائد مركز الشرطة الثاني في كرن الرقيب بأمنة كبروم أن السيمينار هدف إلى تنشئة الطلاب باحترام القانون والأخلاق الحميدة وتعزيز تعاونهم في مكافحة الجريمة. تضمن السيمينار شرحا حول رؤية وأهداف شرطة إريتريا وأخلاقيات الطلاب ودور القانون وأهميته بينهم والجوانب الإيجابية والسلبية للتكنولوجيا، وأكد على أهمية الالتزام بقواعد المرور وحث الطلاب على توخي الحذر أثناء ركوب الدراجات. من جانبهم طالب الطلاب باستمرار مثل هذا التنوير لأهميته البالغة. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. نفذ الجيش الثالث الميداني المصري مناورة بالذخيرة الحية استبقها تعبير دوائر رسمية في إسرائيل عن قلق وغضب من قربها من الحدود. وأعلن الجيش المصري في بيان أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أشرف سالم زاهر شهد المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثالث الميداني باستخدام الذخيرة الحية. في المقابل أقر الجيش الإسرائيلي بوجود هذه التدريبات، حيث قال المتحدث باسمه إن قوات مصرية ستجري تدريبات خلال الأسبوع بالقرب من الحدود الغربية، مشددا على أن هذه الأنشطة تنفذ من حين لآخر بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجمركية المفروضة على واردات السيارات والشاحنات القادمة من الاتحاد الأوروبي سترتفع إلى 25% بدءا من الأسبوع المقبل. وتأتي هذه الخطوة التي قد تزيد من حدة الاضطرابات في الاقتصاد العالمي المتأثر أصلا بالحرب الإيرانية. وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الاتحاد الأوروبي لا يلتزم باتفاقنا التجاري المتفق عليه التزاما كاملا، ولم يذكر أي أسباب أخرى للزيادة المرتقبة، لكن الإعلان يأتي في ظل أجواء من التوتر السياسي بين واشنطن وبروكسل. فقد جدد ترامب انتقاداته للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، حيث طالبه بالتركيز على إنهاء الحرب الأوكرانية بدلا من التدخل في الشأن الإيراني وفق تعبيره. ومن المرجح أن تكون ألمانيا بصفتها أكبر مصدر للسيارات في الاتحاد الأوروبي المتضرر الأبرز من هذه الرسوم. خرجت العديد من النقابات العمالية حول العالم للتظاهر في الأول من مايو احتفالا بعيد العمال العالمي مطالبة برفع أجور العمال. وتتمثل المطالب الرئيسية في الحفاظ على يوم العمل المحدد ب8 ساعات والإعانات الاجتماعية وتأمين نظام معاشات حكومي مستقر إلى جانب فرض ضرائب أعلى على الثروات الكبيرة. وتطالب النقابات بعدم حصول الشركات على تمويل حكومي إلا في حال كان لها استثمارات داخل البلاد، إلى جانب إعطاء الأولوية لتأمين الوظائف وتوفير الحماية الاجتماعية على مصالح أرباح أصحاب العمل. ودعت أوكسفام وهي اتحاد دولي للمنظمات الإغاثية والتنموية إلى فرض ضرائب على فاحشي الثراء، بالإضافة إلى قواعد أكثر صرامة بشأن جماعات الضغط وتمويل الحملات السياسية من قبل الأفراد الأثرياء. قالت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس إن روسيا أجرت أول تجربة إطلاق لصاروخها الجديد سويوز 5 مشيرة

إلى أنه انطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في قزاقستان دون أي مشاكل. وذكرت الوكالة في بيان أن الصاروخ سويوز 5 الذي تصفه بأنه مركبة إطلاق مزودة بأقوى محرك يعمل بالوقود السائل في العالم، وأوضحت أن الصاروخ الجديد قادر على حمل ما يصل إلى 17 طنا، وسيقلل بشكل كبير من تكاليف الإطلاق، وهو أكثر فاعلية من سابقيه في وضع أجسام مثل الأقمار الصناعية في مدار قريب من الأرض. وتحمل المركبة أكثر من 2.5 طن من الإمدادات، وكان من المقرر أن بوحدة بويسك في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية كما هو في اليوم التالي 24 من مارس وفق بلومبرج.

مشاهدينا، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. جمعية الصيادلة الإريترية تعقد مؤتمرها 19. الجمعية التعاونية للفرقة العسكرية 75 سابقا تنظم برنامج توليفة التاريخ. اختتام الأنشطة الرياضية لمدارس الإقليم الأوسط في أجواء حماسية. مناورات مصرية بالذخيرة الحية على الحدود مع إسرائيل. ترامب يساعد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية. ومظاهرات عيد العمال تجوب الشوارع حول العالم. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرتنا هذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، ودمتم في أمان الله.

0: إن تطعيم الأطفال يتم عبر جرعة تعطى بالفم أو الوخز للوقاية الدائمة من الأمراض والإعاقة والموت، وهي عملية مجربة أثبتت فعاليتها.
1: لذا من واجبي ومن حق أولياء الأمور أن يعرفوا متى وكم مرة يطعم أطفالهم، ومن ثم يطبقوا ذلك عمليا.
0: يطعم الأطفال في بلادنا 6 مرات.
1: يتم تطعيم الرضيع لحظة ولادته ضد السل والشلل.
0: تتواصل عملية التطعيم بعد ذلك في 3 مراحل، أي بعد 1.5 شهر من الولادة، ثم بعد 2.5 شهر، ثم بعد 3.5 أشهر.
1: تقدم في عمليات التطعيم 3 جرعات متماثلة، وهي ضد التهاب الحلق والسعال الديكي والتيتانوس والتهابات الكبد والتهابات الرئة والتهابات الغشاء الخارجي للمخ والشلل والإسهال الناتج عن فيروس روتا.
0: في عملية التطعيم 5 و6، أي عند عمر 9 أشهر و18 شهرا، تقدم للطفل 2 جرعة ضد وباء الحصباء.
1: إن عملية التطعيم هي مسألة أساسية جدا للحياة بعد الطعام بالتأكيد.
0: لا ينبغي

0: إطلاقا مقاطعة عملية التطعيم دون استشارة الطبيب المختص بذريعة حدوث آثار جانبية مثل الحمى والإسهال والحساسية وغيرها.
1: على أولياء الأمور حفظ بطاقة التطعيم بشكل جيد وإبرازها لحظة التطعيم.

قادر نفسها مو فوق فرصة فرصة فرصة فرصة رم رم رم رم سمرو سمرو سمرو سمرو

0: ሽዳ ሽዳ
1: ዞም ደቀይ ተጋዳላይ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ንናፅነት ክንዲ ዓመት ተጋዲሉ ኢሎም ተሓቲቶምኹም? ከምዚ ኢልኩም መልሱ። ተጋደልቲ ማለት ንህዝቦም ካብ ወራርን ገዛእን ዘማትን ጨቋንን ሓራድን ቀታልን ሓራ ኸውፁ ነታ ምውቕቲ ገዝኦም ትምህርቶም ስርሖም ራሕሪሖም ናብ ቁርን ኣሳሒታን ናብቲ እኽለ ማይ ዘይብሉ ንዓብላዕ ስተ ዘይበሃሎ እንሆ ክዳን እንሆ ሳእኒ ዘይበሃለሉ ቦታ ዕርቃንን ጥሜትን ፅምእን በረኻ ምእንቲ ናፅነት ሓርነት ህዝቢ ንሜዳ ወፊሮም ነታ እንኮ ክብርቲ ህይወቶም ዳግም ክረኽብዋ ዘይክእሉ ዘወፈይልና ኣቦታት ኣዴታት ኣቦ ሓጎታት እናሓጎታት ጀጋኑ ሓርበኛታት ተጋደልቲ ንሳላሳ ዓመታት ከም ሓንቲ መዓልቲ ተጋዲሎም ምሉእ ናፅነት ዘለዋ ሓራ ልእላዊት ሃገር ኤርትራ ኣረኪቦምና ኢልኩም ግለፁሎም። ዞም ደቀይ ተጋደልቲ ንናፅነት ከምፅኡ ሳላሳ ዓመታት ኮለል ክብሉ ከለዉ ክንደይ ጀጋኑ ከፊሎም ኢሎም እንተሓቲቶምኹም ከምዚ ኢልኩም መልሱ። ተጋደልቲ ንናፅነት ከምፅኡ ሳላሳ ዓመታት ተጋዲሎም ልዕሊ 6,000 ጀጋኑ ካብ ኣዋልድን ኣወዳትን መብዛሕትኦም ዘይመሰሉ ዘይተመርዓዉ ንቡር ዘይፈተኑ ዘይወለዱ ጫሕጫሕ ዝብሉ ኣጉባዝ ጎራዙ በጀ ሃገር ኣብ መላእ ሃገር ቀቢሮም ኣብ ጉንበት 24,991 ንሃገርና ኤርትራ ካብ ገዛእትን ወረርትን ዓመፅትን ሓራ ኣውፂኦም ኣኽሊል ዘውዲ ደፊኦምልና ኢልኩም መልስሎም። ዞም ደቀይ ተጋደልቲ ክጋደሉ ከለዉ እኽለ ማይ ነይርዎም ዶ? እንታይ ምገቡ ነይሮም ኢሎም እንተሓቲቶምኹም ከምዚ ኢልኩም መልሱ። ተጋደልቲ እኹል መግቢ ኣይነበሮምን። ከይቆረሱ የርፍዱ ምሳሕ በባ 10 ይቕረቡ እሞ ውሑዳት ቅጫ ወዲ ዓከር ዝኾነ ይኹን ፀብሒ ዘይብለን ማለት እዩ ብማይን ጨውን ዝተፈትፈተ ብውዒ ማይን ጨውን ማለት እየ ዝተፈትፈተ ውሑዳት ቅጫ ወዲ ዓከር ይቕረበሎም። ብድሕሪኡ ነዚአን ውሑዳት ቅጫ በላሊዖም ከይተደረሩ ንምሸት ንሓለዋ ቐፅል ናብ ውሽጢ ድፋዕ ይኣትዉ። ስለዚ ተጋደልቲ እኹል እኽለማይ ስለ ዘይነበሮም ኣብ መዓልቲ ሓንቲ ግዜ ጥራዮም ዝበልዑ ነይሮም። ሓንቲ ግዜ እንዳበልዑ ከዓዮም ነዛ ልእላዊት ሃገርና ኣረኪቦምና ኢልኩም ክለፅሎም። ዞም ደቀይ ተጋደልቲ ብዋሕዲ መግቢ ተሰኒፎም ብሕማም ከይማስኑ ጸላኢ ብቐሊሉ ከይማርኾም እንታይ ኣማራፂ ናይ መግቢ ይጥቆሙ ነይሮም ኢሎም ተሓቲቶምኹም ከምዚ ኢልኩም መልስሎም። ኣማራፂ ዝጥቆምሉ ዝነበሩ መግብታት ተመን፣ ቅንፍዝ፣ ኣባጎብዬ፣ ጨራሩ፣ መፋልስ፣ ምፁፅላይ፣ ይህባይ፣ ወዓግ ሓንሳ ሓንሳ ድማ ከም ገለ ዋላ ኣድጊ ይበልዑ ነይሮም። ብፍሉይ ከዓኒ ኣቁፅልቲ ክንብል ከለና ሓረጋት ከም ሕምልቲ ተጠቂሞም መጀመርያ ሓደ ሰብ ይፍትን እሞ ነቲ ቆፅሊ ጠጢቁ ምስ በልዖ እንተ ደኣ ዘይቀርፅ ኮይኑ ጠጢቆም ይምገቡ ነይሮም። ካብ ግራብ ኣቁፅልቲ ቀንጢቦም ጠጢቆም ይምገቡ ነይሮም። እዚ ንናፅነት ደኣ እምበር ንቡር መግቢ ኣይኮነን። ሰብ ህበይ ክበልዕ ኣይግብኦን እዩ። ምፁፅላይ ክበልዕ ኣይግብኦን እዩ። ኣንጭዋ ክበልዕ ኣይግብኦን እዩ። ተመን ክበልዕ ኣይግብኦን እዩ። ግና ከዓ ምእንቲ ጸላኢ ምስ ጠመዩ ማሪኹ ቃልሶም ከይጉዕፅፆ እንታይ ገብሩ ነይሮም ተጋደልቲ? ዝረኸብዎ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ እንዳበልዑ ንሳላሳ ዓመታት ተጋዲሎም ንናፅነት ኣምፂኦምልና። ድሕሪ ናፅነት ግን ከምቲ መጀመርታ ቅድሚ ምግዳሎም ዝምገብዎ ነበሩ መግቢ ኣብ ገዝኦም ዝግኒ شرو أحملتي كوتا سرق مقبي كوالعو بقيعوم معنا خاب سلام زغل مقبتات كنبولعو سلزبقعنا تقادلتي نزم مارات زي وستنيروم إلكم ملسلوم زوم دك أي دهر هجي خاب خالق حطو كم زي تمساسا لخم أسأكم يموني سقع شعو قنبت مسئنا لو قنبت مالتكا ناي ناس أنتنا نبعلو اللو قيزي سلزي كلهم أبز التفلالي بيت تمرتتات نزا خبرت بعال نخطو بعلو كدرفو كتواسو سلزي خونكم مدبنا مدب حالو قلعو خاا اندامس أنا خنسئلو كومينا مو شعو أما دب حالو قلعو فنوكم سلزي خونا زوم دكاي سبقركم درفو سبقركم تواسو سقع كالي قيزي زمسأكم قمر ربع دحنكم زوم دكاي أي تحمقو اندابلكو افانوكم
0: قرم كميس أنيحة؟ بحطهم سيلو كالق الدخاء يمسيلنا حجي قمر ربع صبوق تاريخي وخأززنتو زوم دكاي كل قزية تاريخكم كأه قطعو أبلكم كتحزوا اللوخكم كنياتنا خاق نيات زقوم باتزو ببعينتو كرأن دي مالتايسي أب تي بي إرأي يخون أب داساتو خون أب قدنا خون زي التفلا ليخ مات سلاز خون زوم دكاي دلواتكم كم تصبق جيركم كمتي قمر ربع دولكم عانس أبارقوا حجي خاقا نابي كبلكم يمسلكم ناب نقص مدب من زيادة ذكرة حيه اسكا تقريبكم كلكم كوفيلكم يا غني اللي زوم دكاي ناب نوس مدب من زيادة ذكرى
2: براو أتاقوا إلى زوالك أمس يا دولاك أخلا
3: ديبو أباك ديبو هاي راقي يسل السنحك تا ميكروفون حزيا ميكروفون حزيا براو زبالي حجي ماني مامولو شبك مجمرة
4: مجمرة شما جمع عيسى زبال أكبت مرتساري نايا متل
3: هاي راي تماهير كنت أخذكون الدليم
4: تماهير عبي كل تمرتي ودي ممهر كون يزرني
3: ممهر حجي تاي تبلي مسلك أنا ممهر كستقصة بعمل هاي راي ماني شبك مسواركو غي أنا ممهر بالسوق بعد كنا قرأك يا دحان من شمك زابولي؟
4: أنا ممهر جمع عيسى زبال
3: براوة تغانا من شعت زابولي هجي انجام علينا رأيا أبوطر حادة جالبا الله حزي أبوطر حادة جالبا زابولي جالبا أبوطر خلطة حملاي دسيت الله حملاي دسيت أبوطر سلسة سميناوي بحري سميناوي بحري كسيلي لغاية دولة قطري أربعة أبوطر أربعة دعرو أفريكا زيا بساقنا يتخبابي أدركا فلتو أقول لغو أبوطر حموشة جا تبلا عسى مرأي عسى أبوطر شدشتا قبوطات نقفة قبوطات نقفة تاريخ قبوطات أبوطري شوعت حولتي أباطة يم كلها نينا نبلتن أبوطر شموانتا قرال اسكدو ممر اسكد الله حكاي بحد بلك قطر صعب حج دس بلك براو زغوالي واو قطري حمشتا مسمسات كتملس يا حابا اقبر يا تاقد مخي حمشتا ابزي افنت تابلك هو براو تايا قطري حمشتا
4: تعتع عسا
3: فاتي يا خمش تعتع عسا تفتل واو براو هتاقعد تعتع عسا تاقعد اسكد كون تخيل حكاي تعتع عسا ده كريعنا حج تعتع عسا تبوينا ابزي كتمتع تعتع عسا هرر أبو اسمه رادو اللغوية ዓሰርተ ምፅእ ከለኸ ኣጆኹን ብራ ቁፅሪ ሓደ ኣብ ኣግበርያ ኣብ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ነራ ሚክሮፎን ሓዝያ ከዓ ፈሲዕ ክያ ኣለኹ
4: ጃልባ
3: ሓዝያ ኣብኢትካ ሓዝያ ዘጓል ጃልባ ነራ ትኸውን ትኽእል እያ ጃልባ ኢዳ ትወዳደሩ ምሳና ትወዳደሩ ጃልባ ነራ መሊስካ ተነራ ክርአ ኢና ንዲ ኣነ ይፈለጥኩ ጃልባ ተነራ ክርአ ኢና ሕጂ ስከ ጃልባ ሰለስተ
4: ሓምላይ ደሴት
3: ሓምላይ
4: ደሴት
3: ደሴት ኣብ ቁፅሪ ሰለስተ ቁፅሪ ሰለስተ ያምሽ ሕሰብላ ኣጆኹ ቁሩብ ፈትነ ካልእ ኣጆኹ ኣብ ቁፅሪ ሰለስተ እንታይ ነራ ሓምላይ ንክልኪ ካልኦት ከይከደት ከላ ኣጆኹ ተደዊና ዳሓነ ኣለክ ግና ኣለክ ብሕጂ ኣለክ ሰለስተ ኣላክ ሳሓቢ እዚኣ ነራ ሰሜናዊ ባሕሪ እያ ነራ ዛጓለ
4: ጎቦታት ናቕፋ
3: ሽዱሽተ ትምፃእ እሞ ጎቦታት ናቕፋ ኢልክያ ጎቦታት ናቕፋ ብሮ ክትከውን ትኽእል እያ ኣይትኸውንን ከዓ ትኽእል እያ እስከ ጎቦታት ናቕፋ ኢላ ኣላ ነኖ ፅንዑባ ጎቦታት ናቕፋ ኢላ ኣላ ኣብ ቁፅሪ ሽዱሽተ ክርያ ኢና ጎቦታት ናቕፋ ብራዎ ናቕፋ ሓንሳ ካብ ፀላኢ ምስተመንዝዐት ተመሊሳ ድያ ብድሕሪ ኣብ በሉ በዓል መን እዮም ዘይመለስዋ ሞ በዓል መን እሶም ኣይመለስዋን መን እዮም ምምላስ ከልዮሞም ከ መን እዮም ምምላስ ከልዮም ተጋደልቲ ኣጠቕሎም ኳን ተጋደልቲ ራወታ ዞም ደቀ ሕራይ ሰሓባ ሓንቲ ሓሲብ ክጆኹን ኣርባዕተ ኣሎ ቴሌፎን ኣጥፈሩ
4: ሓወልቲ ኣባፅዕ
3: ንገርካ ቁፅሪ ሸውዓተ ልክ ንገር
4: ቁፅሪ ሸውዓተ ሓወልቲ ኣባፅዕ
3: እስከ ሓወልቲ ባፅዕቲ ኮይና ክንሪአ ኢና

0: حوت بصح فهمت يا حجي انا مودات راي قلت شومون ثلاثك اربع ثلاثك كل ثلاثك حسيبك ثاني مودات كع بلي ازوال يا جو
1: قدر غلطه
0: كلت اتو هنا قدر غلطه مسعت انا قدر غلطه يا حاج رغلت ثاني را اجوخي اجوخي اجوخ ما مراجع قالوا ابديتات قوي بديتات اجوخ ده قال بديتات لك يا رنده اسكت حملاي دسيت نرا معلش ها ها بنتو مو غير خيط كده لك براو تاقو على ها
2: كرم كميت انيحو تواد ديركم دو حراي دهان زي عباس عز قبرنا وددر مستودة كأو كنعدموكم هنا كم حدش من زيادة ذكرخت قبريوكم مغنياتو بزحات قلعو سدرابيتاتن تدولو لكم كنواد در دلينا تبلو لكم انديكم اجوهم كنديوكم هنا بعلنا مصوعناكم كأمام ماسيخم كتواد دوريوكم زمدك اي امو حجي زتفلاليه ابو على الحصانات استغبره استفلالي نطفتات علونديو ابتي نطفتات حاده بحاده كنمصالكم هنا نسخوم كابوت مارو تاسفان غبر زوم دقي نافت نطفتات كبلكم حره
3: شمي ممر لي رايا بحال نحنا باشاون مو على الحصاناتنا قربنا يا زلنا ارستي شوعه ارستات على قدمه مرتينا قربنا زلنا إذن شوعتا رسالة بقدمة مرتي بملك اعتماع بخلطة مزحف تداليين اللوة بقدمين قال أي عمد مواله صانت بخلطة اعتماع تداليين اللوة تحنتي نقدمي عمد كتكون كلتها لا يتقمى منها لا يعمد بعد شوعتا تيما بما تداليين اللوة حنت تيما أربعة رئيس اللوة حنت رئيسي نحادة صمون بملك علسان فلان عدالينا نمهرو ولعاكو اللي جزيين بقبر نبتعوتا بزي حزون بزي جبقون نقرات سلاد المحر خبز قللنا زخبده دما سلاد خيط ابزي بما ينسفر فرقي بادو طراي ندا بلا يسفر قمون بحصا هاو حليفنا ودعت نقرات نمهرو على ما مواله صنات ولا مواله صنات كل انتنا ومعباله كرك سلا زلوا اتم كل انتنا ومعباله نبلم دما اتم حمش عائلات معباله سلا زخونو نحنا بخمزة أقابا بادالينا قلعا بزي حزن بزي جبطن بقبرن بتعوتن نمهرو نعبلنا تابزي ودعات نقرات هلو أبزي عون كله استفال علي عينات فرطات هلو إمن قتلون كنوسخ نخيل بخمزة أقابا بقلعو إنا قتلو يمهارو أبزون استفال علي عون كله إذا عون كخساكو عخلا حدا قلعا حدا عينن إيدن يواها حدا لو توسخ دما فاترن يفلق على عينن إيدن استواها حدا قلعا دما كله نقر تسرح يخيل حدا قلعا إذا كله عدالينا يزلنا بقبرن بتعوتن تمهر تسرح كله كل تناوم عباله يركب الله مالتي
4: نحنا قدمة مرتي عداقة عربينا تيما نخاء تيما كلتة ناي قدامي عمت مالتي بزعباين كفالات أكالاتين تبقينا أربعة رئيس اللواء إذا قداميتي كفالات أكالاتين كفالات أكالاتنا من يوم يتبقى إذا خلعيتي بكفالات أكالاتنا خنقبرو من خئل نقرات ثالثيتي بمنقصقاس أكالات بقعات مترايين رابعيتي فعتنن كمدبن كخيل يا تبل لذي زين مبزحتو اميدا دسرحي مالت بمسبورت اماكن بغني بيمان بصقام بزمدبوين زين قول زين تريوان دلهم كلهم يسرعوا يمدبو كفالات اكالاتهم منيم كاي جلت طقم كفالات اكالات تم ناي سمعيت هواسات حموش ناي سمعيت هواسات منيم انتي طقم لهم كا زين يجلتنا قالي بخفالات اكالاتنا خنقبره من خيل نغرات اذا كل اذا تري ورا لهم بهم ود سرحي رشي ايزي بايدهم ك اتنا سمعيت هواسات كا ملحس منين تاي تقمنا ابزي شكورن تشون علوانا شكورن تشون بمراي كنفلتنا عين خلينا تعيمنا كن عينيتي شكور عينيتي فقالنا نفلن لذي ملحس مستما غير قمت تقمنا يمهارو اذين حرفاف لما تنين زي على ما تاع زي حرفاف لذي زها ቆርበት ወይ ፀብዕትና መዳሰሲ ከም ዝጠቕመና ከዓ ትነግረና። ካልእ እዚኦም ቅርፅታት እዮም ሽመን ሕብረንን ክፈልጥዎን ኣለዎም። እዚ ክቢ እዩ ተርቢዒ ቁኑዕ ርቡዕ ኩርናዕ ስሉስ ኩርናዕ ኢሎም ይፈልዩ። እዚ ብዓይኒ ክፈልይዎ ዝኽእሉ ማለት እዩ ብምርኣይ። ካልእ እዚ ድምፂ እዩ፣ እዝኒ ከዓ መስምዒ ምዃኑ ይፈልጡ። እዝኒ መስምዒ፣ ዓይኒ መርኣይ፣ ኣፍንጫ ከዓ ሕማቕን ጥዑምን ሽታ ቀሪብና ከዓ ንዕኦም ከዓ ሕማቕ ሽታ ጥዑም ሽታ ኢልና ከዓ በየናይ ማለት በፍንጫ ከም ንፈልጦም ይነግር። ካልእ እዚ ኣስማቶም ይቀዳማይ ዓመት እዮም እዚኦም ኣስማቶም ንዕድሎም ብምርኣይ ርኦም ከዓ ናይ መን ሽምያ ባዕሎም ፈልጥዋ መጀመርያ ርእዋ የፅንዕዋ። ብድሕሪኡ ካብ ናይ ሙሉእ ክላስ ካብ ኣርባዕ ተምሃሮ ሸሽሞም የውፁ። ዳርጋ ኩሎም ሓንቲ መዓልቲ ርኢካ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ የውፅ ወ እዚ ፍረቀላሚንጦስ ፍረቀላሚንጦስ ሕብሪ ለኺና ብሕብሪ መሃሩ ማለት ቆልዓ እንዳተዘናግዐ ዝመሃር ሕብሪ ከዓ ኩሉ ግዜ ሰሓቢ ነገር እዩ ዝፈቱ ቆልዓ። ስለዚ እዚ ብጫ ይብሉ ቀይሕ ይብሉ ካልእ ይቆፅሩ ይምድቡ ፊደላት ብኦኦም ይሰርዑ ይሰኽዑ። እዚ ሕጂ ገዛ ክሰርሕሉ ፊደላት ክፅሕፉሉ ኩሉ እንዳጋጣጠሙ ንዕኦም እዚ ናይ ክፋላት ኣካላቶም ዝሰርሕዎ ስራሕ እዩ። ካልእ እታ ብምንቅስቃስ ኣካላት ብቕዓት ምጥራይ ዝብል ውሽኣብ ዝሰርሑ ቆልዑ ኣለውና ድዘሉ ዝጎዩ ኩዕሶ ኩሉ እቲ ናይ ስፖርት ነገራት ጥዕና ምጥራይ ማለት እዩ። ድዓር እቲ ኣካላዊ ምዕባለ ከዓ ክልተ ዓይነት ምዕባለ እዩ ዘለና ንኣሽቲ ጭዋዳታትን ዓበይቲ ጭዋዳታትን ዝበሃሉ ሕጂ እቲ ካልእ ኣብ ደገዝ ምዕብሉሉ ዓበይቲ ጭዋዳታት ብምጉያይ ብምዝላል ብምፅዋት ማለት እዩ። እቶም ንኣሽቱ ከዓ እዚኢታት ብምስራሕ መቐስ ብምሃብ እዚአን ከዓ ክፋላት ኣካላቶም ዝሰርሕዎም ነገራት እዩ። ነዚ ቴማና ቀዳማይ ዓመት ኮይና

طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم طعم

0: بعدهم كمان قال يديق لتفانيهم ان شاء الله.
1: انت لا تحرر على الفم
2: يما يما عتبت عم تريني يما بجد
3: من حركة تريد فوش دماء اللي هو قلت
4: حدقات حداس مسلسل ديب اري تي في اتوقع تقروب.

سلام كميغني غمزي غوركم تغطاتي مرحبا تيرتي في بعافي شاة تغطاتي مرحب لسا سبورت ما في اللاي مرحب لسا سبورت لومي كناون استفلالي سبورت هاوي تحسوتات زلو ومنوس مرحبا تحيزا ناباهم بساعة تقريبا لام نمكتالكم بغرب نعدم فلما قلنا مرحبنا بدر فغن فيلم

كم تصنعكم زي خبركم تعزبتي بزاخ تسمعوا تصنعكم الدرفين هاي لهم سومون مدبنا فليمنا لنا انا بزغط المدبنا مش نسكر سي عبات راليا زلا مدب ليلا سبورت ياك تكون ابي نايلومي مدب ليلا سبورت ن ابعوده اتلتيك

ماما هايلو تمرسوا كلهم حدا يقفهم كل تقفوا سبسي يلا نقو قليل وعا هم بتاعت قلب عجزة بعجي زاز بل كان تولى أب تس أنا أربعة تس أنا حموشن كبابي أبتي وقو عني رشع ما قولت صوتني ما بشكتا قرصو شكو بحباري نانا قيد سنبت عرفت النحر كوينو ناي مدرخ دراما نيرو أب سينيما زمرا ناي مدرخ دراما بحاسة تقاتو قلت صبو بمدب نيرفت كزيتي جي تولت بال أرستا تواصل نيرا ناي مدرخ تولة حراو نارا تولة انتاي مالتيو قلت قلت نبل تولة بتقرنيا بخلت ايدو دعات سد بيمان نتساقام مالتيو حر ومتوالنا بتي دحريت كينا مستودنو تم سنت قوان تولة انتاي مالتيو نولم سمقاتا لكعبنا شعو موزن دي تولة محمود دبال ودقان تاي نيرو محمود عبدو تولة الأموزن دي مغنياتو بتكورسو ناينو قو أبسرح دو عل بترين نو عل توتا غيره قال نعم شتكا كومبلاسي نغيره قا اب صراحه سلاز راني مو تولد ازن دي بغلت حنسا توتا قبر نعم شتكا كومبلاسي نغبر سلا تولد نبا على جيبا لايلوم تولد تولد تولد على تبوهم اسكعدي تولد سو على مبل 30 كلتن عامت غير الله بزغا تامزي 5 مثل تولد حسابكم مالتي

أنا ودمعت ودكت من جور سلم دي بأمك، أنا دمعت ودكت من جور سلم دي بأمك، أنا دبيك ناتش نقول سنة أنت الكا. أنا دمعت ودكت بالفاطات حلايت سما سيوبنا بدوت وكلا أمنا شيكيت أوالد دادونا ما يتفايت من ساكي أوالد دادونا ما يتفايت من ساكي عشاكي لسلوما براي الحانا كواقي.